0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: إشعار فزاع على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت أنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر،
2: إنما من يجهل تاريخ يحضر
3: حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009 1009 الخليجية

0: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الهبايب. ولو بحتلك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا ابو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يالترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار على الخليج.

0: الخليجية.
1: وشهي أرضاك علي سيد الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله.
4: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام؟ قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رح تسأله شفت الزمن فيه عله. والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله. وإن الليالي والثقافة والإلمام أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام. وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام. والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة. ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله. أبوي عون الجار وضعاف الأيتام اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
1: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: وحدة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: بحضور خالد بن محمد بن زايد طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ رسميا. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إلغاء سياسات التهجير والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزغفر. بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي نائب رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة اجتماع المجلس. وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبو ظبي، شملت التطورات التي يشهدها مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبو ظبي والجهود الرامية إلى تطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات المتخصصة واستقطابها ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم الذي تحرزه حكومة أبو ظبي في مسيرة تحولها إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وزد المبادرة الوطنية للاستدامة والرفاهية المالية عن توسيع تعاونها في مجال الثقافة المالية والتخطيط المالي الاستباقي من خلال إطلاق برنامج الاستشارات المالية خطوة توازن. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
2: يأتي برنامج خطوة توازن تجسيداً للتعاون بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومبادرة زود الوطنية بهدف تعزيز الثقافة المالية وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي الاستباقي لدى المؤمن عليهم والمتقاعدين. ومن خلال هذا البرنامج سنوفر استشارات مالية مجانية متخصصة تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وتسهم في تعزيز جاهزيتهم للتقاعد وتحقيق استقرار مالي مستدام ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم ومستقبلهم المالي.
1: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسمياً لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، هي أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين. المزيد في تقرير التالي مع زميلة فاطمة الملا.
3: تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات وتبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية. وبموجب الإطار التجاري الجديد تمنح الاتفاقية وصولا تفضيليا لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولا إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ، يمثل محطة مهمة في تحول الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين، وذلك من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ما يمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر 5 أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. واستعرض تقرير جديد وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة التدابير غير القانونية والإدارية التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية خلال الفترة من يونيو 2025 إلى مايو 2026، ولا سيما ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات إلى جانب أعمال عنف نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين. وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية وافقت خلال هذه الفترة على إنشاء 53 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتمت إنشاء 102 بؤرة استيطانية ليرتفع إجمالي البؤر إلى 375 بؤرة، كما طرحت خططا أو أصدرت موافقات لبناء نحو 24580 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأشار إلى تهجير 5715 فلسطينيا خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، فيما بلغ عدد الفلسطينيين الذين هجروا قسرا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 48,000 شخص، كما وثق هدم أو مصادرة أو إخلاء 1171 مبنى، بينها 233 مبنى سكنيا و655 منشأة زراعية أو تجارية، ما أدى إلى تهجير أكثر من 1200 فلسطيني. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31 39 المنامه 32 35 الدوحة 29 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 26 38.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال 707 وفي يوم جديد وفي تمام الساعة 7:07:22 وبتاريخ اليوم 7 أكتوبر 2026 وبوصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء. كلمة حق تنقال شكرا لجهود منتخبنا الوطني، رفعتوا روسنا بأخلاقكم بشيمكم وبأدائكم ومهارتكم وبجمهورنا الوفي، جمهور الإمارات وجمهور الأبيض اللي دائما مساندنا وين ما كان. وهارد لك أكيد طبعا، دائما المباريات هي فوز وخسارة، لكن أهم شيء استمتعنا ونحن دائما فخورين بمنتخبنا وبأدائهم، وهناك بطولات قادمة بإذن الله في المستقبل القريب، وإن شاء الله أن الأداء بيكون أجمل وأقوى وأكثر ثباتا. من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال برنامجنا ننطلق وإياكم في هذه اللحظات على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقتنا ومن خلال أكيد طبعا ساعات البرنامج. نوجه التحية الصباحية لكل طلبة المدارس والجامعات والكليات وطلبة المعاهد يمكن حتى، ولموظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، للمتقاعدين، لربات المنازل، صانعات الأجيال، نقول يعطيكم ألف عافية وقواكم الله. إن شاء الله يوم جديد خفيف لطيف جميل على الجميع. اليوم بتكون عندنا مواضيع مختلفة نبغي نتكلم عنها ونتعرف عليها من خلال وقت 707، وبننتظر منكم تفاعلكم ومشاركاتكم من خلال تواصلكم ويانا عبر دانة الأثير 1009. تعرفون بوكيمون؟ تعرفونه بوكيمون؟ يعني ترى في وايد ناس يعرفون بوكيمون بس يمكن ما تابعوا السلسلة، خلونا نقول حلقات هذا الفيلم الكرتوني. موحد لا كان مدمن، وحد يمكن كان بعد يشتري أشياء لهذه الشخصيات، ويمكن حد عنده شخصية مفضلة. فسؤالنا لمستمعينا في هاي اللحظات، تعرفون بوكيمون؟ تعرفونه؟ إذا تعرفونه شاركونا بشخصيتكم المفضلة. أنا بصراحة مو عارف لبيكاتشو، عشان أكون صادقة وياكم، هاي الشخصية اللي عارفها بيكاتشو، ما أعرف شخصية ثانية. فإذا كانت عندكم شخصية مفضلة أو بالأحرى شخصية تعرفونها من بوكيمون، شاركونا بأسماءكم الثلاثية واسم هاي الشخصية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ليش؟ لأن في هذا الزمن تعيش وتسمع وتشوف أشياء غريبة وعجيبة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وبنرجع وبنتواصل من بعد دقائق، وبشوف إذا تعرفون عن عالم بوكيمون، فيا ترى شو الشخصية اللي تعرفونها، مو بقول مفضلة، يمكن يعني حتى هذا رسوم حد منكم ما تابعه يعني من الأساس، بس يعرف شخصيات. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، إذا كنتوا تعرفون شخصية من شخصيات بوكيمون شاركونا من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. احنا بناخذ فاصل لمدة دقائق وبنرجع بنتواصل وياكم، وفي انتظار تفاعلكم ويانا، في انتظار مشاركاتكم، ولكم المزيد من التفاصيل في فقرتنا الجاية.

0: على الخليجية.
1: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب، من حضرتك عشان قلبي تذله،
2: من حضرتك عشان قلبي تذله.
1: كنت القريب وكلهم اغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد اذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست تمتمله.
0: اشعار على الخليجية.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009. في افتتاحيتنا في ساعتنا الأولى كنت أقول يمكن حد منكم يعني تابع الفيلم الكرتوني بوكيمون، ويمكن حد منكم ما له علاقة بهذا الرسوم لكن مثلا يعرف وحدة من الشخصيات المشهورة. فكنت أتكلم على سبيل المثال عن نفسي وكنت أقول أنا أعرف بوكيمون بصراحة، ويمكن في شخصية ثانية مرسومة في بالي لكن فعليا ما أعرف اسمها. توا من مشاركات مستمعين اكتشفت شو اسم هاي الشخصية، فمن خلال أنيميشن نتكلم عن هذا الموضوع. وطلبنا منكم أنكم تشاركونا وتواصلون يانا من خلال دانة الأثير 1009. صباح الورد والنور والسرور يا عبير النمر، وحيات الله ويا مرحبا بك، يسعد صباحك يا مي علي مستمعتنا. عبير تقول بالنسبة للشخصيات تقول بيكاتشو وسكويرل. سكويرل ها أتوقع هاي شخصية السلحفاة صح يا عبير؟ أنا عارفة بالشكل ما عارفة بالاسم، لكن شكرا عرفتينا عليها. Good morning يا شهرزاد خليفة الشحي، حياك الله ويا أو عفوا يا أمل الشحي. أتوقع اسم الشخصية هذا اسم الشخصية يا أمل شهرزاد شهرزارد. أنا آسفة مو بشاطرة، قولوا لنا قولي لي يا أمل هاي اسم الشخصية، أكدي لي لأقوله صح ولا لا. أيضا عندنا سيلفيون وردية وحبوبة من سلام محمد حمود، هاي أصلا وحدة من الشخصيات اللي موجودة بعد من شخصيات بوكيمون. سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وسلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سوزان بوبكر. تقول أنا كنت أحب سايدوك شكله مثل البطة ما يسوي شيء غير يضرب راسه. بيكاتشو من سارة حميد راشد. سارة بعد مشاركتنا باسم شخصية ثانية، أقول الاسم ليش تعرفون ليش أقولكم أقول الاسم ما أعرف لأن إذا منطقة صح ولا لا. بروك صح؟ صححولي صح؟ بروك ها؟ صح شيء اسمه؟ أوكي. هذه يمكن بعض المشاركات اللي وصلتنا. فاطمة المهيري صباح الورد حياك الله ويا مرحبا بك، ونحن بعد اشتقنا لمشاركاتك. وتقول بوكيمون أحيد بيكاتشو، والولد اللي يربع ما أحيد اسمه ولا أنا بس عرفت شو اللي تقصد، اللي يلبس جاكيت أزرق صح وكاب أحمر أتوقع هذا هو، نعرفه بالشكل هذا أهم شيء يا فاطمة. آمنة البلوشي تقول بيكا بيكا بيكاتشو، أوكي هذا الشيء الوحيد اللي عارفه. شو رأيك يا آمنة؟ أديت صح؟ بيكا بو صح؟ شي يقول؟ زين هذه بعض الشخصيات اللي وصلتنا من مستمعينا، وطلبنا منكم تشاركونا بالشخصية اللي تعرفونها والشخصية المفضلة على حسب. حد من الناس ترى ما تابع الرسوم بشكل كامل فيمكن يعرف بعض الشخصيات فيمكن يشاركنا باسم شخصية من هاي الشخصيات، وحد تابع هذا الرسوم فعنده شخصية مفضلة مثل ما شاركونا مستمعينا. سوزان تقول الولد اسمه آش، شكرا يا سوزان شكلك كنتي متابعة قوية لبوكيمون. عموما حما نرجع وبنتواصل وياكم من خلال أنيميشن عشان نتكلم اليوم. ما بنتكلم عن الفندق، فندق رمسنا عنه فندق بوكيمون، بوكيمون بول بالتعاون مع لعبة بوكيمون سليب سووا غرفة مصممة بستايل كامل خاص ببوكيمون. فهذه تجربة لعشاق ومحبي شخصيات بوكيمون أنه يعني يقضون ليلة في هذا الفندق. هالكلام طبعا في اليابان، لكن لا لا لا لا لا مو بهذا هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم متعلق بهواية لعشاق بوكيمون وايد مركزين عليها، وهاي ثقافة موجودة أصلا في اليابان. فبنتكلم عن التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة، بنشوف عن سعر خيالي وصلت له هاي الهواية. أوكي راجعين إن شاء الله من بعد دقائق، وإذا كانت عندكم شخصية أخرى مفضلة أو تعرفونها من شخصيات بوكيمون شاركونا من خلال رقم الـ SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
4: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
5: بعرف.
4: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
5: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
4: بلا مزح.
5: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
4: عن جد عم تحكي؟
5: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
4: هلأ فهمت.
6: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
7: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
8: خور فكان مستعدين؟
9: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
10: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
9: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان. الشريك الإعلامي الخليجية. 1-0-0-9
11: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة في هذه اللحظات، شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولة بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة بالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تسلك الحركة، لكن بتردون بتواجهون كثافة مركبات من قبل جسر سيتي سنتر مردف إلى ما بعده. أيضا بالنسبة لشارع الإمارات العابر، هناك ازدحام مروري تقريبا من عند حي براشي في إمارة الشارجة، وأتوقع هناك تعطل مركبة في هذه اللحظات قد تكون السبب في عرقلة حركة السير بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. بالنسبة لشارع راس الخور في هذه اللحظات، عليه كثافة مركبات، من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا وبتردون بتواجهونها على شارع الخيل بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. بالنسبة لشارع الشيخ زايد، حتى الآن أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، وهالله رفع معركم.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: وإلى ختام موضوعنا في أنيميشن، دخلنا في تفاصيل بوكيمون. وصلتنا الكثير من المشاركات من مستمعين، إذا كانت عندهم شخصية يعرفونها من هذا الفيلم الكرتوني أو حتى شخصية مفضلة بالنسبة لهم. موز الغفلي، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول جيجلي باف، كنت أحبها، شكلها كيوت وردية وعيونها كبار. هذه من الشخصيات المفضلة بالنسبة لموز. انزين، الحين لو نحن نتكلم عن يمكن بعض الأشياء اللي يهوى الناس تجميعها، فهذه الأمور تختلف من شخص إلى آخر. وقد على سبيل المثال تكون يعني بلا أهمية عند بعض الناس، لكن هذه مهمة عند البعض الآخر. وهكذا في اليابان عندهم ثقافة جمع بطايق بوكيمون، تكون عبارة عن بطاقة وعليها رسمة بشكل ما يعني، ويجمعون هاي البطايق وفعلا يعني يكونون مشهورين. يقول لك أنا مثلا بوكيمون كارتس كولكتر. انزين، الحين وين المغزى، وين الموضوع؟ يقولكم هناك بطاقة البيكاتشو، يعني فيها صورة بيكاتشو وهو لابس معطف المطر. انزين، فيقولكم هاي البطاقة لم تطرح في المتاجر يوما، موجودة يعني. ترى هم يسيرون المحلات ويبتدون يجمعون ومسوي لهم كولكشن كبير، يعني هم بالنسبة لهم هذا لو نبيعه ترى يطلع لنا ذهب. فهذه البطاقة اللي تو شرحت لكم ووصفت لكم إياها بيعت، تخيلوا بكم؟ لا مو مليون ولا مليونين، لا ولا 5 ملايين، تخيلوا كم؟ بيعت ب8.4 مليون دولار. مسوي مزاد على بطاقة بيكاتشو بمعطف المطر الأحمر، نادرة هاي البطاقة، 64 مزايدة عليها في الأوكشن، أصبحت

ثاني أغلى بطاقة بوكيمون تباع على الإطلاق، وتعود إلى عام 2015. ما بشيء قديم، ما بشيء فنتج، لا لا 2015 مسوينها. صنعت منها 100 نسخة فقط كجائزة لتصميم فائز في مسابقة بوكيمون آرت أكاديمي، وتمت هاي وقاموا سووا عليها مزاد وطلعت 8.4 مليون دولار. فبس أبغي أراويكم يعني مدى الإدمان والجنون، وكيف يوم الواحد يتمسك بهواية معينة لو العالم يجتمع على أن هاي الهواية أو هذا التجميع ما له معنى، يعرف أن في هناك كوميونيتي أو مجتمع يحب ويهوى تجميع هذا النوع من البطاقات، ويعرف أن في يوم من الأيام ترى هذا بيكون مصدر دخل بالنسبة له. فتخيلوا يعني راعي هاي البطاقة كم طلع يوم نشوا باعها في مزاد. فهني أنا يعني استوقفني الموضوع قليلا، أقول بعض الأشياء مثلا للواحد يجمعها يمكن صدق تكون تافهة بالنسبة للبعض الآخر، نظارات، سوفينيرز، مغناطيس، نو جلوبز، تيشيرتات معينة، كابات، حد يشوف إنه بس زيادة عدد يعني لين وين. لكن هذا الشخص لو يعرف الكوميونتي أو المجتمع اللي يشترك معاه في نفس الهواية، ممكن هني هذا الموضوع يشكل بالنسبة له قوة، وفي يوم من الأيام ممكن. أنا كذا فكرت صراحة، يعني أطبطب على نفسي ترى أيام عشية عندنا في البيت يقولون ترى ما لها معنى، بس أنا أحب أجمعها، أنا استانس عليها. فأقول يمكن في يوم من الأيام أحصل يعني مجتمع نفسي. والقصة الملهمة كانت قصة بطاقة بيكاتشو هذه اللي بمعطف المطار، أقول يمكن أحصل يعني كوميونيتي نفسي يجتمع وياي على حب هذا الشيء، وباكر أبيع شيء في مزاد يطلع لي فلوس. شو رأيكم أنتو؟ يمكن كل شيء جايز، ما في شيء مستحيل، لا شو رأيكم؟ وقيسوا على ذلك عاد الأمور الثانية اللي موجودة أنتوا يمكن في حياتكم الشخصية وتحبون أن تجمعون مثلا هذا الشيء أو تقتنونه بشكل دائم وبشكل دوري، وتحسون بأنه يعني هذا الشيء ممكن يكون له أثر وفايدة عليكم. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا، ويسعد صباح الجميع. Good morning.

0: الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: سفينة احلامي عصامية اشراع بين البحر والشمس والغيمة وانا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا والمنظر الجذاب يعطيك انطباع ان الطبيعة عندها حفلة غنى حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: واحد صفر واحد صفر صفر تسعة
6: If your day feels dull and tame.
7: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
8: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
9: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنقل

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: قمة الأمن الغذائي العالمي 2026 تبحث استدامة النظم الغذائية وتشهد إطلاق طريق الحرير الأخضر. اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز تنفيذ رسميا. الاتحاد الأوروبي مستعدون لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزفار. شهد اليوم الأول لقمة الأمن الغذائي العالمي 2026 إطلاق مبادرة طريق الحرير الأخضر بين دولة الإمارات وتنزانيا لتمثل نموذجا جديدا لتعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل قيمة زراعية متكاملة واستثمارات وتعاون عابر للحدود. وجاء الإعلان عن المبادرة كشراكة استراتيجية بين شركة أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير وبورصة تنزانيا التجارية وشركاء تنزانيين بهدف إنشاء ممر مستدام للأمن الغذائي والاقتصادي يربط بين البلدين ويصل بين الإنتاج والتصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية والتجارة والوصول إلى الأسواق. وأكدت شمس الفهيم المدير التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير أن الأمن الغذائي اليوم لم يعد مسألة إمدادات فحسب، بل هو بناء نظم مرنة تنتج الغذاء وتصنعه وتخزنه وتنقله بكفاءة، موضحة أن طريق الحرير الأخضر صمم كسلسلة قيمة متكاملة وليس مجرد مسار تجاري يربط بين الزراعة والتكنولوجيا والاستثمار والأسواق لتحقيق ازدهارها أو ازدهار مشترك بين الإمارات وتنزانيا. أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وزد المبادرة الوطنية للاستدامة والرفاهية المالية عن توسيع تعاونها في مجال الثقافة المالية والتخطيط المالي الاستباقي من خلال إطلاق برنامج الاستشارات المالية خطوة توازن، الهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم من تعزيز مرونتهم المالية وجاهزيتهم لمرحلة التقاعد. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
5: يأتي برنامج خطوة توازن تجسيداً للتعاون بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومبادرة زود الوطنية بهدف تعزيز الثقافة المالية وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي الاستباقي لدى المؤمن عليهم والمتقاعدين. ومن خلال هذا البرنامج سنوفر استشارات مالية مجانية متخصصة تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وتسهم في تعزيز جاهزيتهم للتقاعد وتحقيق استقرار مالي مستدام ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم ومستقبلهم المالي.
4: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسمياً لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغستان وروسيا. وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
6: تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية. وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في تحول الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين، وذلك من خلال تحصين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ما يمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر 5 أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإفاد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. وقالت كالاس في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن نشر بعثة مراقبة انتخابية أوروبية كان من أبرز الملفات التي ناقشتها خلال اتصال مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، مؤكدة حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة. واعتبرت أن الانتخابات المقرر إجراؤها بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية تمثل فرصة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، ومن المقرر أن تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. واستعرض تقرير جديد وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة التدابير غير القانونية والإدارية التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية خلال الفترة من يونيو 2025 إلى مايو 2026، ولا سيما فيما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات إلى جانب أعمال عنف نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين. وقال غوتيريش إن استمرار هذه السياسات والممارسات يثير مخاوف متزايدة بشأن الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير القسري تقوض وحدة الأرض الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وجدد دعوة المنظمة الدولية لإسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري والكامل لإنشاء المستوطنات وتوزيعها والأنشطة المرتبطة بها وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما دعا إلى إلغاء السياسات والممارسات المؤدية إلى التهجير القسري وضمان العودة الآمنة والمستدامة وللمجتمعات المهجرة ووقف مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل وإعادة تخصيص الأراضي للمستوطنين واتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف. وأوصى التقرير جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 39 المنامه 32 35 الدوحة 29 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 30 39، وأخيرا الرياض 26 38.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي،
1: متواصلين إياكم من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009، ومن خلال 707. تحية توصل لك المستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الثانية. نصبح بالخير على كل اللي يسمعونا سواء من راد السيارة ولا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذه عهود الخولاني وما زالت مستمرة في تواصلها وياكم من خلال 707. يسعد صباح من شارك ركنا في موضوعنا السابق. صباح الخير لتشيا عبير. عبير تقول على فكرة هناك موقع تعرضين بطاقاتك فيها، واللي يبغي يشتري يتواصل وياك، وولدي الصغير ميمع مجموعة كبيرة منها. كنا طبعا في موضوعنا السابق نتكلم عن شو، عن بطاقات البوكيمون. هذه البطاقات يعني إلها هواة وإلها ناس فاهمين في هذا المجال، ويجمعون هاي البطايق ويعرفون بأن هاي البطايق قد تكون مصدر دخل في يوم من الأيام، فبالتالي يجمعون الأندر ويمكن حتى الأكثر قدما. أنا ما أعرف يعني في هاي الرياء وخلنا نقول الهواية بالتحديد، لكن هناك لها محبين يعني يحبونها بشكل كبير جدا. محمد سيف، صباح الخير يا محمد. يقول عهود عندنا في الإمارات كوميونيتي أو مجتمع كبير لهواة تجميع البطاقات، وتحديدا مجتمع البوكيمون. يتجمعون ويلعبون بطولات البورد جيمز، وهذا اللي أنا كنت أتكلم عنه. أقول يعني مستحيل هاي الأشياء ما يكون لها مجتمع. وقيسوا على ذلك أمور ثانية أنتوا هوا فيها ومحبين لها، وتحبون تجمعون أشياء معينة. تأكدوا بأن هناك مجتمع لأصحاب هاي الهواء، وإذا بحثتوا أكثر وتعمقتوا بتلقونهم. هند، صباح الخير يا هند. هند تقول أنا أجمع بطاقات التلفون القديمة حد مثري، قصدك السيم كارد، هذا هو صح يا هند؟ أنا حين يوم كنت أسافر كنت أجمع السيم كارد من الدول، عقب صراحة مليت ما كملت يعني، لكن أتوقع في حد مثلك يا هند، في حد مثلك ممكن أن يجمع السيم كاردز. عموما نحن في هاي اللحظات بننتقل لمسابقتنا، مسابقتنا الوحيدة نتعرف عليها في هاي اللحظات. كل المطلوب منكم أنكم تشاركونا بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في الفقرة اللي جاية بنتكلم أكثر عن Green Planet، والفقرة اللي عقبها كمبيوترنا بيختار مستمع من مستمعينا، بنتصل عليه بنعطيه ثلاث معلومات وهو يأكد لنا صحة هاي المعلومات ويجاوبنا، يقول حقيقة ولا خرافة، وبيربح ويانا بجائزة Green Planet. إذن المطلوب منكم في هاي اللحظات تشاركونا بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. موز الغفلي تقول أنا بعد عندي بطاقات اتصالات ميمعتنهن، مش السيم كارد، بطاقات الرصيد. ما شاء الله عليكم. على طاري اتصالات، بشرة سارة اتصالات ردت لاسمها اتصالات، ترحينا من كم من سنة غيروا الاسم وسموه اي اند صح؟ فحد لين اليوم يعني مثلا واحدة من الناس، أوكي أكيد في في في في في الاجتماعات وفي الأشغال وفي هاي الأمور المهمة ممكن أقول إي أند، يعني نكون بروفيشنال ومهنيين ونحن نتكلم، لكن في حياتي الخاصة صراحة أقول اتصالات، ما خاز هالاسم من بالي يعني، ولا نسيت في يوم من الأيام اتصالات. فشكرا يا اتصالات، يا إي أنت سابقا أنكم رديتوا هذا الاسم مجددا. هاي بشرة جميلة صراحة لمحبي اتصالات. تذكرون عاد شعارهم القبلي؟ تذكرون الشعار الأخضر؟ هذا اللي كبرنا عليه. وأنا عندي رقم من يوم أنا طفلة لين يومي هذا بعدني محتفظة في هذا الرقم. عموما في هاي اللحظات بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقايق في انتظار كتابة جرين بلانت مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأس ام اس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقايق وgood luck للجميع.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي
1: إلى UAE جيمز. في UAE جيمز عندنا مكان وايد حلو في مدينة دبي, جرين بلانت. طلبنا منكم أنكم تشاركونا بكتابة جرين بلانت مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في فقرتنا القادمة كمبيوترنا بيختار مستمع من مستمعينا, بنتصل عليه, من بعد ذلك بنطرح عليه ثلاثة معلومات وهو يأكد لنا إذا هذه المعلومات حقيقة أم خرافة. والمعلومات طبعا بتكون متعلقة بعالم الحيوان. بس ليش؟ لأن نحن نتكلم عن جرين بلانت اللي يحتفلون بمرور 10 سنوات رائعة منذ افتتاحهم, فبتستمتعون بعرض المقيمين مقابل 129 درهم فقط مع فعاليات ترفيهية وألعاب وجوائز مشوقة. هناك الكثير لاكتشافه والاستمتاع فيه في The Green Planet دبي. بتقابلون حيوانات الكسلان ثنائية الأصابع وهي تحتفل بعيد ميلادها العاشر, وحتى تقدرون تلقون التحية على تيمون في موطن حيوانات الميركات الجديد, ولا تفوتون مشاهدة طيور المكاو الياقوتية وطائر الطوقان بألوانه الزاهية في أنحاء الغابة المطيرة. أيضا بتعيشون أجواء عاصفة استوائية وبتكتشفون شجرة الكابوك أكبر شجرة داخلية في الشرق الأوسط, وبتنطلقون في مغامرة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز لتصبحوا حراسا للبيئة. أخيرا ممكن أيضا الاقتراب أكثر من الحياة البرية من خلال إطعام الأسماك والسلاحف وحضور جلسات مقدمي الرعاية ولقاءات الحيوانات وإضافة أمنيتكم الخاصة إلى صندوق الكنز ضمن احتفالات The Green Planet بالذكرى السنوية العاشرة. وللمزيد من التفاصيل زوروا thegreenplanetdubai.com. 4 تذاكر بتكون من نصيب واحد من مستمعينا بيربحهم, جايزة وايد حلوة والمكان وايد حلو, من الأماكن الجميلة صراحة اللي موجودة في مدينة دبي. إن لم تسبق لكم الزيارة أنا أقول يعني هذا مكان يستحق الزيارة, يجمع ما بين الترفيه والمتعة وحتى الجانب العلمي بطريقة جميلة وخفيفة ولطيفة. وأيضا الدهشة والبهجة ستظهر على وجوه أطفالكم هناك, لأن صدق بيشوفون أشياء جديدة يمكن شافوها في اليوتيوب في فيديوهات, شافوها من خلال يمكن أفلام كرتونية, لكن اليوم هاي الأشياء يقدرون يشوفونها وهاي الكائنات الحية يقدرون يشوفونها وين؟ في أرض الواقع. فبننتظر منكم مشاركتكم بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. صباح الخير يا هند مطار المري وأم حمد سيف الحاي وعبير النمر وأيضا أحمد عبد الله أحمد ومنى حسن المرزوقي ومنال, يسعد صباحك يا منال, شاركينا بسمك الثلاثي يا منال. أيضا مريم محمد وعمر وهند محمد مشاركينا, وهزاع الشحي يسعد صباحكم وحياكم الله. إذن Green Planet مع أسماءكم الثلاثية هذا كل المطلوب منكم. لنا عودة من بعد دقائق, أكيد تقدرون تشاركونا بهذه الرسالة من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة ويسعد صباح الجميع.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية 1009.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنازلي.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالنسبة أو أقدر أقول بعد بادي من عند امتداد شارع الوحدة بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة القصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات، واللي واضح في هذه اللحظات بأن هناك تعطل مركبة قد تكون بعد هي سبب بطء هذه الحركة في هذه اللحظات. بالنسبة للازدحام المروري موجود حاليا على شارع الرباط بالاتجاه إلى دبي فيستيفال سيتي، وبالنسبة لشارع راس الخور الكثافة متقطعة بالاتجاه إلى شارع الخيل أيضا يعاني من الحركة البطيئة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول، وأيضا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى غدير الطير. شارع الشيخ زايد عليه كثافة مركبات عند بوابة الصفا للتعرفة المرورية. تبنى السلام للجميع، هلا هلا في عماركم، إن شاء الله ما تبطون على أشغالكم.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي
0: نعود في تواصلنا وياكم في هذه اللحظات الأخيرة من خلال ساعتنا الثانية. دخلنا في تفاصيل مسابقة جرين بلانت ووصلتنا الكثير من المشاركات من مستمعينا. يسعد صباحك يا أسماء عبدالله سليمان وآمنة أحمد المري، وصباحكم لطيفي. من صفية العوضي حياك الله ويا مرحبا بك، نوجه التحية أيضا لسهيل محمد ظنحاني وحنان عيسى ومنال علي محمد وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. في هذه اللحظات تنضم إلينا مستمعتنا هند مطر المري. صباح الخير يا هند.
3: صباح النور،
0: حياك الله. هند شو أصبحتي؟
3: الله يحييك، الحمد لله بنعمة.
0: هند من وين تسمعينا؟
3: في دبي.
0: سايرة الدوام ولا؟
3: لا عندي مواعيد.
0: زين ان شاء الله، الله يسهل مواعيدك يا رب. نحن عندنا ثلاثة معلومات عن عالم الحيوان، انت يا تجاوبيننا وتقولين حقيقة ولا خرافة. اوكي
3: ان شاء الله.
0: اذا هم ثلاثة، اذا جاوبتي اثنين بعد راكبة تفوزيني يانا، فشدي حيلك وركزي
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. انزين، المعلومة الاولى، دم الاخطبوط لونه ازرق، حقيقة ولا خرافة؟ حقيقة ولا خرافة؟
3: أظني حقيقة.
0: حقيقة، إجابتك صح. زين، السؤال الثاني يقول الفيل ما يقدر يقفز، حقيقة ولا خرافة؟
3: ما يقدر يقفز؟
0: هي. حقيقة.
3: حقيقة.
0: حقيقة، جميل. السؤال الثالث يقول الخفاش أعمى، حقيقة ولا خرافة؟
3: لا مطعمة
0: يعني، حقيقة ولا خرافة؟
3: خرافة.
0: والله ممتازة ما شاء الله هند، بصح صحة. مبروك يا هند، ربحتي ويانا هاي الأربعة تذاكر المقدمة من جرين بلانت بمناسبة مرور 10 سنوات. منو بتودين وياك؟
3: الله يبارك فيك، عيالي وريلي.
0: زين الحمد لله، إن شاء الله تسيرون تغيرون جو يستانسون بوقتكم، وشكرا على تفاعلك ويانا يا هند، يومك سعيد.
3: العفو، يعطيك العافية وانتي كذلك.
0: الله يعافيك. إذا هند مطر المري هي اللي ربحت ويانا اليوم هذه الأربع التذاكر. هارد لك اللي ما فاز ويانا، وقلت لك للي بيتابعنا في الأيام المقبلة أكيد دائما نذكركم بأن قسم الجوائز هو اللي بيتواصل ويا مستمعينا اللي دائما يربحون ويانا في جوائز ومسابقات الخليجية. في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم، بندخل في تفاصيل موضوعنا التالي إن شاء الله في ساعتنا الثالثة والأخيرة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا كالعادة من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة و good morning.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة. شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي. بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم، يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله، ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه. مشاعرك ورد وغرامك نسايم، عزمت قلبك للغلا والرحابه. لو كان ما بين الحبايب عزايم، لو خافقك يفتح لفزاع بابه، لقيت قلبه عنه والبيض صايم. ولو ان حاسيس القلوب التشابه، سمحت لي كل الذنوب العظايم. القلب لك روض خضر ما وطابه، الا غلاك اللي احييه دايم. اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: خور فكان مستعدين؟
2: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطي من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإفادة بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني إنذارات جوية تحذر من صواريخ باليستية وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. نفت السلطات الروسية اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الطاعون في منطقة إيروكيتسك بسيبيريا بعد تقارير تحدثت عن وفاة موظفة في معهد متخصص بمكافحة المرض، فيما دعت واشنطن موسكو إلى مزيد من الشفافية بشأن الوضع. أعلنت الحكومة البولندية تخصيص 26 مليار دولار لتعزيز منظومة الحماية المدنية خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل مخاوف أمنية مرتبطة بروسيا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو

أعود في تواصلي وياكم في هذه اللحظات 9:26 توقيتي في استوديو الخليجية ومن خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة عبر 707 وياي ناخذكم عهود ما زلت مستمرة في هذا التواصل. سؤال لمستمعينا اليوم، واحدة من أهم الأمور اللي تعطي هوية لأي مشروع، أي شركة، أي براند، الهوية المرئية، صح؟ الشعار هاي من أهم الأشياء، ويمكن إضافة على الشعار السلوغن اللي يستخدمونه. فهناك شعارات كثيرة في هذا العالم للكثير من البراندات والمحلات والشركات وغيره. لو أنا عندي في هاي اللحظات سؤال لكم وأقولكم، شو هو شعار البراند المفضل بالنسبة لكم؟ وعلى فكرة ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب لحبك لهذا الشعار، لكن يجذبك بمجرد ما تشوفه، يجذبك وتحس أنه الأجمل. قد يكون الأجمل من ناحية التصميم إذا أنت تفهم في عالم التصميم، أو حتى من حيث الألوان، أو يمكن حتى لأنك تحب تشتري من عندهم منتجات معينة. أوكي؟ فهذا السؤال لمستمعينا، يا ترى شو شعار، أو شو الشعار، شعار البراند المفضل بالنسبة لكم؟ شعار شركة، شعار لوكاء موديل سيارة معينة، شعار لبراند معين، أيا كان هذا الشعار، لكن أشوف بالنسبة لك أن هذا الشعار يجذبك، تحس أن هذا هو المفضل، هذا هو الأجمل مقارنة بكل الشعارات اللي موجودة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وهذا الشعار قد يكون لبراند خاص بالملابس، المجوهرات، الساعات، الهواتف، الأجهزة الإلكترونية، يمكن حتى للمواد الغذائية، للسيارات، أيا كان. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بأحلى أجمل شعار بالنسبة لكم، يحمل هذا الشعار في تفاصيله شيء قريب بالنسبة لكم، يمكن بسبب الألوان، بسبب تناسق خلونا نقول الأشكال، بسبب اختيارهم لشيء أصلا أنت تحبه ومعتبرينه شعار لهم. نفس مثلا على سبيل المثال شعار التفاح المقضومة لأبل، هاي مثلا يمكن من الشعارات المفضلة عند بعض الناس. شعار مثلا البورشة أو البورش، سيارة البورش، هذا مثلا من الشعارات المفضلة. شعار الرولز رايز، شعار الرولكس، شعار وايد وايد وايد أشياء ما بنخلص يعني إذا تكلمنا في هذا الموضوع. فلذلك أنا بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بالشعار، شعار البراند المفضل بالنسبة لكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ليش؟ هناك المزيد من التفاصيل وبنتكلم عن هاي التفاصيل إن شاء الله في فقرتنا القادمة. يسعد صباحك يا جميل، حياك الله ويا مرحبا بك. نعود في تواصلنا من بعد ما نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي مداعب الريح. لنعود

0: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح ولاقي السلوى وحصل علاجي. اللي غلاهم جرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي. أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي. أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي. أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: الاتحاد العقاري تقدم مشاريع تكايا ومرداد في قلب موتور سيتي مع خطط دفع حصرية 30-70 ولفترة محدودة. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. تفضل بزيارة up.ae أو 800 up sale.
4: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: وادعم للعطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: كيف ممكن شعار يأثر على مبيعات شركة ضخمة أو براند مشهور وعالمي؟ كيف؟ دعونا ننتقل في هذه اللحظات إلى ريغرين. وفي ريغرين نتكلم عن لوي فيتو، هذه العلامة الفرنسية الشهيرة جدا بمنتجاتها اللي تقدمها لعشاق أكيد طبعا تفاصيل هذا البراند. زين، شو مشكلة شعار لوي فيتو وشو سووا؟ أول شيء أقولكم إن شعارهم خلى مبيعاتهم تقل في الصين، وكان السبب يعود إلى محل للشاي، محل عبارة عن مشروع صيني صغير مو معروف عالميا، لكن هذا الكلام أثر على مبيعاتهم وتراجع كبير في هذه المبيعات تحديدا في الصين. مزين، شو القصة؟ يقولكم لوي فيتون انتبهت أن هناك محل اسمه مولي تي، محل صيني يقدم شاي، وحاط أو شعار هذا المحل عبارة عن وردة بأربع بتلات يحطها على الأكواب وعلى الأشياء اللي يقدمها. فقامت لوي فيتو رفعت دعوة قضائية وفعلا كسبتها، وبعد عوضوهم بمليون ونصف دولار. لكن الصينيين ما عجبهم هذا التصرف من لوي فيتو، بأن هذا المحل محل الشاي الصغير اللي أصلا مب معروف، مش منافس بالأساس للوي فيتو. فهذا الشعار أصلا بعد جاي من ثقافة الصين، من زهرة صينية، يعني شيء محلي. وتخيلوا الصينيين ترى يشكلون 30% من مبيعات LVMH اللي الشركة الأم، واللي واحدة من المحلات أو البراندات اللي تندرج تحت هذه الشركة هي لوي فيتو. فتخيلوا أثروا وتراجعت مبيعات لوي فيتو في محلاتهم هناك في الصين، والسبب كله يعود للشعار. فصحيح أن في بعض الأحيان ممكن يكون هناك جمهور محب عاشق لبراند عالمي، وإذا شاف شيء مشابه له ممكن يزعل ويضايق، لكن لابد من أن الواحد يعود إلى الأصل ويعود إلى قصة وسبب اختيار مثلا هذا المشروع الصغير لهذه العلامة. يعني اليوم لو نفكر في الموضوع، ترى هذا محل شاهي، والصينيين أصلا عندهم هذه الزهرة في ثقافتهم وتاريخهم، فبالتالي هذا يعني ما يتعارض بشكل أو بآخر مع براند لوي فيتو. ولو شيء يعني هدوا شوية لوي فيتو على هالموضوع وفكروا يعني بخلونا نقول التفاصيل، كان اليوم ما تراجعت مبيعاتهم. فلا ننكر بأن الصينيين يعني عندهم قوة شرائية كبيرة، خصوصا في البراندات العالمية الشهيرة. وهذا اللحظة على فكرة حتى في زيارتنا للمحلات، يعني لو تلاحظون يعني وإذا تتعمقون في التفاصيل حتى بتشوفون الموظفين في مثل هاي المحلات دائما يحبون أن الأشخاص اللي يختارونهم من الكاستمرز اللي موجودين في المحل يكونون صينيين، لأن يعرفون قوتهم الشرائية. فتخيلوا هذا الموضوع كيف أثر على لوي فيتو هناك في الصين. أنا أعتقد اعتقاد شخصي يعني بأن هذا موضوع بتمر عليه فترة وبينسون وبترتفع وتقفز المبيعات مجددا هناك في الصين. ونرجع بنتواصل إياكم من بعد دقائق من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، إلى حدث استثنائي اقترب موعده للي عندهم حس مرهف وعالي ورومانسي موسيقي وطربي. خلكم متواصلين يانا وبتسمعون التفاصيل.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر هذا الشخص، فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف، هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح،
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
4: هنا مجبور فيك،
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لما
3: إنتاج وتوزيع روتانا.
5: تخيل تنقل أسهل أسرع وأكثر راحة بين أبوظبي ودبي والذيد والفجيرة مع قطارات الاتحاد للركاب. انعم برحلة سلسة وخيارات تنقل جديدة للعمل والترفيه والزيارات. قطارات الاتحاد، تقرب المسافات.
6: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: في اللحظات الأخيرة نذكركم بموعد استثنائي وجميل، وهي الافتتاحية لموسم جديد لهلا خرفكان. هذه بتكون أولى الممس

0: على platinumlist.net وتحجزون تذاكركم من الحين. والراعي الإعلامي لهذا الحفل أكيد إذاعة الخليجية 1009. فهذه الأجواء اقترب موعدها، وأسرنا بمجرد ما يعتدل الجو دائما تشوفون الأمسيات والمواسم الفنية الموسيقية تتهافت علينا، والمفاجآت كثيرة في الحفلات القادمة، وأكيد دائما تسمعونها من خلال إذاعة الخليجية 1009. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. لنلقى بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. خلكم دائما متواصلين يانا ومشاركين ومتابعين من خلال 707 بالتعاون مع جزيرة ياس. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، وكنت وياكم أنا أخذكم عهود أخراني، ومع ألف ألف سلامة.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: آخر تطورات حركة السير في هذه اللحظات على الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي: شارع الاتحاد للازدحام المروري بادي عليه بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات قليلا وإلى حركة سالكة في خلونا نقول جهات أخرى بالاتجاه إلى جسر سيتي سنتر مردف في دبي. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الحركة هي الأفضل عليه في هذه اللحظات، كثافة المركبات متراجعة بشكل كبير إلى ما قبل مسيد الشارج الكبير، ومن بعد ذلك تتحول الحركة إلى طبيعية وانسيابية. بتواجهون في هذه اللحظات كثافة مركبات من عدوار مركز دبي التجاري العالمي إلى مدخل شارع الشيخ زايد، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي حفظكم.
1: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تم يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإفادة بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني إنذارات جوية تحذر من صواريخ باليستية وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. نفت السلطات الروسية اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا بعد تقارير تحدثت عن وفاة موظفة في معهد متخصص بمكافحة المرض، فيما دعت واشنطن موسكو إلى مزيد من الشفافية بشأن الوضع. أعلنت الحكومة البولندية تخصيص 26 مليار دولار لتعزيز منظومة الحماية المدنية خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل مخاوف أمنية مرتبطة بروسيا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 30 38 وأخيرا الرياض 26 39
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: ودعوا من لعطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: دانت الأثير،
6: دانت الأثير.

شكل عد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجيه.
1: وتغير طباعك علي سيد الغيب.
2: تبي يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الى الرحمن شكري وامتناني وتوحيده بقلبي وبلساني. جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه. يسولف عن مكارمها الزماني فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني. يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني. ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: خور فكان مستعدين؟
2: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: قول اتدلل علي نفسك في شيء.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وبيلاروسيا حيز تنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال توسيع فرص وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر وضوحا واستقرارا لنمو الأعمال وإقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. لقي فلسطينيان مصرعهما أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. نفت السلطات الروسية اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا بعد تقارير تحدثت عن وفاة موظفة في معهد متخصص بمكافحة المرض، فيما دعت واشنطن موسكو إلى مزيد من الشفافية بشأن الوضع. أعلنت الحكومة البولندية تخصيص 26 مليار دولار لتعزيز منظومة الحماية المدنية خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل مخاوف أمنية مرتبطة بروسيا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راحت يبدأ.
2: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانة الأثير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية.
6: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد، والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح والام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
0: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: يا فتنة الكون من قدك الأول وباقي العرب ثاني غرقان في ودك، ولا من يقول أدواني لو تطلب الروح ما ردك، تفداك يا داعج العياني والله لو تشر بيدك، لبيع عمري بخسراني تسحرني بمزحك وجدك، تعزف على نغمة أشجاني ويذبحني الشوق من بعدك، متفرع بكل وجداني ياخذ سنة الشمس من خدك، والخود من حسنك تعاني مادام ما في العرب قدك، عيش الفرح والأمر فاني.
0: أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
8: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
10: هنا مجبور فيك.
8: يتضمن 5 أغاني.
10: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
8: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
10: عادي لما يخونك.
8: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أن عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنهم غيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع الهربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

احلى طرب مع جلسات.

0: شاعر مميز في حياتي
1: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة ديرة ديرة
0: لأن الحياة بلا مشاعر
3: الحياة بلا مشاعر
0: خجولة
4: فزع. تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح امانيه التهاوى من عيونها مثل امانينا بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل ومينا يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا
5: أشعار فزاع على الخليجية فزاع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
8: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوتوا الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
9: مرحبا أنا عهود.
10: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
9: وعشنا التجربة الحية فيها. تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية تمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وبيلاروسيا حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال توسيع فرص وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر وضوحا واستقرارا لنمو الأعمال وإقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. لقي فلسطينيان مصرعهما، أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإفادة بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر أن يكون هناك اتصال هاتفي بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة حالة محتملة للإصابة بالطاعون الرئوي في روسيا. أعلنت السلطات الكينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد بعد وفاة مواطن كيني عاد إلى نيروبي قادما من الكونغو، ما دفع السلطات إلى تحركات عاجلة لتتبع المخالطين واحتواء أي انتشار محتمل للفيروس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 100% خليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. مطر مطر.

0: فزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

ويزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
1: اشعار في القمه
0: على الخليجيه
1: من فارس الحكمه.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجيه.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
5: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: يا ناعم العود يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح وانا كل ما جاء منك يا حلال الله الله يا فتان من قدك حتى عيوني لوصلك موقها سالي.

0: أنشك العد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من 4/14 الساعة 6:00 مساء.
1: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
2: فلسا. يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام. الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام. عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام. ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام. هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام.

0: يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى الحلها رافع راياته إلى الأمام لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى والنامت الكون كله في عيونها ينام وصى عليها رسول الله بين الورى ثلاث مرات لنسمع جميع الأنام فرحمة الله لها من رب أم القرى والخاتم الأنبياء مني عليها السلام دمع العظيم افرحها بالأم يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام
1: أشعار فزاع على الخليجية فزاع 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وبيلاروسيا حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية. لقي فلسطينيان مصرعهما أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في القطاع تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإفاد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني انذارات جوية تحذر من صواريخ باليستية، كما أفادت وكالات أنباء عالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر أن يكون هناك اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة حالة محتملة للإصابة بالطاعون الرئوي في روسيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. غياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك ما كان غنيتي مجارير والحول. أبغى الطرب لكن ما أبغى طربك طربان، بعض أيام وأيام محزون. يا نخلة الوادي أبي من رطبك، لكن ما أبغى حزب الأحساد يدرون دونك شجر، يثمر ثمر دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي، ومن شوككم وقع على الكبد طاعون. يا ذا الوطن ما عاد شفنا عربكي، ومنول في كل ساعة يمرون، ما ادري لو ان الحظ طلق نشبكي وصرتي لنا ملكة شريعة وقانون، وما ادري لو ان الحظ قام وغصبكي غصبا على العدوان وابليس ملعون.
0: على الخليجية.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم أن أكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم

0: الخليجية.
1: الخليجية 1-0-0-9.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: اجلس
1: اجلس
2: اجلس اسرع جلسة على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة
3: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبه يوم ساح. يوم استبحت القلب وش له تستبيح؟ أجتحتني

0: واتقنت فن الاجتياح وتعبتني وانا سدودي ما تبيح متعود ان تترك على قلبي جراح ذباح روح وتمشي بدم الجريح اشوفك بعين الغلا والارتياح وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح استوعب اخطائك وطالبك السماح ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح للاح براقك وبرق الشعر لاح اصرخ من الاعماق واقول الصحيح انك مليح وتعتبر سيد الملاح تستقبلك افواه ويضيع المديح
1: اشعار فزاع على الخليجي.

0: الأثير. ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني.
1: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. لقي فلسطينيان مصرعهما أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر والتي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار وتصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي تسهم في تغيير الواقع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإفاد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني انذارات جوية تحذر من صواريخ باليستية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر أن يكون هناك اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة حالة محتملة للإصابة بالطاعون الرئوي في روسيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة. أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانت الأثير
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا، راجعين من دواماتكم أو حتى تسمعونا في البيت. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات من 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. وصلنا لنص الأسبوع واليوم عندنا 3 مواضيع فيها معلومة وحكاية وضحكة. بنبدأها في جلو، وبمناسبة يوم القطن العالمي بنسولف عن اختيار ملابسنا، نوع الأقمشة والشكل، أول شيء شذنا شكل الملابس ولا شو. أما في ساعتنا الثانية في إكسبلور الإمارات باخذكم إلى رأس الخيمة وبالتحديد للرمس، والتفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثانية. أما ساعتنا الثالثة والأخيرة اخترت لكم فيلم في رولينج أكشن، بنتكلم في التفاصيل أكثر في ساعتنا الثالثة. ومثل كل يوم استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع عبد المجيد عبد الله، ما بي وداعك، وراجعين بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 30 38 وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: جلوب. ومرحبا بكم من جديد مستمعين، وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. اليوم في فقرة جلو راح نتكلم عن القطن، بما أن بمناسبة اليوم العالمي للقطن، مو بكل قطعة حلوة على العين تكون مريحة يوم نلبسها. مرات يعجبنا اللون والتصميم، لكن عقب أول لبسة نكتشف أن القماش مو بمناسب لنا. وحتى مثلا يوم نطلب أونلاين أشياء وايد نشوفها في الشكل، يعني بالصور وكذي أنها حلوة، لكن يوم توصلنا نكتشف عكس ذلك، ونرد للقطعة اللي نرتاح لها حتى لو كانت أبسط شيء في الكبت. واليوم بمناسبة يوم القطن العالمي بنسولف أكثر في جلو عن تفصيلة تستاهل أن ننتبه لها يوم نختار ملابسنا، وأهمية نوع القماش. وسؤالي لكم مستمعين، يوم تتشرون ملابسكم تهتمون بنوع القماش ولا يعني تشوفون الشكل أنه شكله حلو وخلاص تاخذونه شو ما كان نوعه، وصرتوا تاخذون قطعة شكلها حلو لكن لو لبستوها أو لكن ما لبستوها لأن قماشها مو بمريح؟ أباكم تشاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني عن اختياراتكم للملابس، تهتمون بنوعية القماش ولا الشكل. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
3: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: جديد الفنان وليد الشامي اللون الرمادي. على

Globe. مرحبا بكم مستمعينا. سؤالي كان لكم عن اختيار الملابس، القماش ولا الشكل أول شيء، وخلونا نسمع بعض مشاركاتكم. مريم تقول أنا أول شيء ألمس القماش، إذا ما ارتحت له ما أخذه حتى لو الشكل عيبني وايد. صراحة شوفوا من الأشياء المهمة اللي نرتاح لها القطع، لازم يعني يوم نروح نتشرى إذا كان قطن لازم نزخ القطن ونفحصه عدل إذا هو فعلا بيور 100% ولا مخلوط، ولا يتعرفون نحن سوالف البنات لازم نتعمق فيها كذي. مها تقول للدوام أدور الراحة، ولكن للمناسبات مرات التصميم يخليني أتنازل شوي. يعني هنا اختلفت مها، يعني عندها كذا قطعة تختارها، خيارات متنوعة، وهذه على فكرة شيء طبيعي أن نحن عندنا اختيارات متنوعة نلبسها يومية للمناسبات وإلى ذلك. محمد يقول أخذت تيشيرت أونلاين، في الصورة كان حلو شكله، لكن يوم وصلني كان القماش غير عن اللي توقعته وللحين في الكبت. هذه مشكلة يعني الأونلاين. صراحة أنا من النوع اللي أشتري أشياء أونلاين غير الملابس، أشياء ثانية إلكترونيات ممكن أجازف، الملابس أنا سايزي وايد صعب لدرجة أني أنا لازم أسير المحل بنفسي وأتنقل قطعة وأختارها وأشوف السايز، فمبتعدة عن الأونلاين خاصة في الملابس. مستمعنا راشد يقول أحب القطن خصوصا لملابس البيت، وعندي تيشيرتات يعني وايد أحبها يعني القطنية خاصة، ما أستغنى عنها من كثر ما أرتاح لها، عندي وايد منها. أما مستمعتنا شمة تقول الحين يوم أسير أتشرى أقرأ الورقة اللي موجودة على كل الملابس وشو نوع القماش وطريقة الغسيل، يعني ما أبي كل قطعة أخذها يعني بدون سبب، لا لازم أخذها إن أنا أختار القطعة وأختار شو نوعها وشكلها، فهاي الاهتمامات كلها تعنيني. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، وخلونا نطلع هذا الفاصل مع ميحة حمد بركان الغلا، وراجعين لكم بعد دقائق.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من 4/14 الساعة 6:00 مساء.
1: الخليجية دانت الأثير 1009.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
0: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
1: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة

0: Radio.
1: وعود في تواصلي وياكم مستمعين. اليوم 7 أكتوبر يوم القطن العالمي، وفي هاي المناسبة اللي اعتمدتها الأمم المتحدة رسمياً عام 2021 للتوعية بأهمية القطن وإنتاجه وتصنيعه وحتى دوره في معيشة العاملين في هذا المجال. القطعة اللي نشوفها على الرف وراها رحلة من الزراعة إلى التصنيع إلين توصل لنا كقماش وملابس نستخدمها في حياتنا اليومية. وهاي المناسبة تخلينا نلتفت لشيء مرات نمر عليه يعني بسرعة يوم نحن نتسوق. البطاقة الصغيرة اللي داخل القطعة نطالع المقاس والسعر، لكن نقدر بعد نطالع تركيبة القماش، هل القطعة هي قطن بالكامل أو خليط من أكثر من نوع، وشو التعليمات العناية فيها. هاي التفاصيل كلها تساعدنا نفهم اللي نشتريه ونعرف إذا يناسب استخدامنا وكيف نحافظ عليه، وبعد اختيارنا يختلف حسب يومنا، قطعة نلبسها لساعات طويلة في الدوام، وقطعة للمشاوير، وقطعة لمناسبة، وكل وحدة لها احتياجها. الراحة لها مكان في الاختيار مثل اللون والتصميم. فالمرة الجاية يوم تعيبكم قطعة، عطوا القماش لحظة من اهتمامكم، لأن أحلى قطعة هي اللي تستانسون بشكلها وترتاحون يوم تلبسونها. يعني صراحة حق الاستخدام الحين أحلى القطع اللي هو القطن. نحن يوم نستخدم المخاوير مثلا، إذا أنا بختار قطعة حق مخورة، فأكيد أول شيء يهمني كيف القطعة. أوكي في حرير، في قطن، بس أريح شيء لنا القطن. ليش؟ لأنها ديلي يوز ونقدر وخفيفة وحلوة وتنفع حق الصيف وحق الشتاء، وعاد كل واحد وذوقه. عندكم قطعة كل مرة تقولون بتستغنون عنها لكن تردون تلبسونها لأنها أريح شيء عندكم؟

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسها مالي يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسه مالي وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة يتبسم للمطر لو خاطره ماهوبة سالي ورغم فضل الله عليّ

0: ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة، واحتمالي إنما أبقى بشر. تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني، ترى نفسي أسيرة للحزن، والناس تحزن فول الدنيا وتالي. فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي. الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة. قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي. كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي. ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي. ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
4: جديد الفنان علي بن محمد.

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: اقتداء بالهدي النبوي، رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين، الإمارات تدين بشدة استمرار استهداف جماعة الحوثي للأعيان المدنية والسفن السعودية، وفي اليمن إحباط هجوم للحوثيين في مديرية المضاربة ورأس العارة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا سموه إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعم الغيث وينشر رحمته وعطائه وخيره على العباد والبلاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 حتى 10 ديسمبر المقبل في أبوظبي. وتسلم الملك حمد بن عيسى الخليفة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد محمد العامري سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين. بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني خلال شهر أكتوبر حملة لا تنغش بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف إلى أساليب الاحتيال المتطورة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شيخة المهيري مديرة الأعلام والتسويق في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة، يدو تمثل الفطنة والخبرة، ودورها تساعد الناس يلاحظون هالعلامات ويتذكرون أنه مو بلازم تكون خبير تقني عشان ما تنغش. وحبينا بعد نخلي المجتمع جزء من هذه الحملة، فعنا 4 مسابقات بجوائز إجمالية بقيمة 230,000 درهم موجهة لصناع المحتوى وطلبة الجامعات وأفراد المجتمع وفرق مراكز العمليات الأمنية. تقدرون تشاركون في هالمسابقة عن طريق الموقع الرسمي don'tgetplayed.ae. وفي نهاية أكتوبر بنكون موجودين في الخوانيج ووك، تجربة تفاعلية نلتقي فيها بالجمهور ونخليهم يختبرون قدرتهم على اكتشاف علامات الاحتيال. وفي النهاية رسالتنا بسيطة، لاحظ العلامة، تمهل، تحقق ولا تنغش.
4: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول 5 الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغزستان وروسيا. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
6: تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية. وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في تحول الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين، وذلك من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ما يمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر 5 أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل نشرة الأخبار، حيث أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي. وفي التطورات اليمنية، أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان القوات الحكومية عن بدء عملية عسكرية من المضاربة ورأس العارة باتجاه الوازعية المطلة على المخاء وباب المندب. لقي فلسطينيان مصرعهما أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر والتي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة، شنت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات في شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن ذلك جاء تزامنا مع اقتحام محيط منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو وإجبار المواطنين على إخلاء المنطقة المحيطة بالمنزل، ما اضطر عدد منهم إلى المبيت في المساجد، فيما شرعت آليات الاحتلال بهدم الطابق السفلي في المنزل. ختاما، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي استهداف منشأتين نفطيتين وساحة تدريب في روسيا، فيما قال إن هجوما روسيا واسعا استهدف قطاع الطاقة في بلاده وأسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. هذا ودوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني إنذارات جوية تحذر من صواريخ باليستية. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. تربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. في أشياء نرثها من أهلنا ونحتفظ فيها، مثل صورة أو قطعة قديمة أو مثلا شيء له مكانة خاصة في قلوبنا، يعني وتحمل ذكرى خاصة فيهم. وفي أشياء نورثها ونحتاج يعني وتحتاج منا ممارسة عسى تستمر، مثل صنعة ولا صفة أو وصفة عادة أو حتى حكاية إذا ما قلناها لعيالنا يمكن ما راح يعرفونا. وقصتنا اليوم من الرمس في راس الخيمة عن إماراتي ألهمه إرث يده في الغوص على اللولو وخلاه يفكر كيف أقدر أحافظ على هاي الحكاية وأوصلها لغيري. وسؤالي لكم قبل لا نتطرق لموضوعنا اليوم لهذا الإماراتي اللي أخذ إلهامه من إرث يده في الغوص واللولو، سؤالي لكم شو المهارة أو العادة اللي تعلمتوها من إدودكم وتتمنون الظل في العائلة؟ طرشولنا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو المهارة أو العادة اللي تعلمتوها من يدودكم وتتمنون أنها الظل في العائلة؟ خلونا نسمع عن الأشياء اللي لين اليوم تحمل بصمتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالنا كان عن مهارة أو عادة تعلمتوها من يدكم أو يدتكم وتتمنون أنها تستمر في العائلة. مستمعتنا مريم تقول: يدتي علمتني أسوي خبز رقاق، ولين اليوم كل ما أسويه أتذكرها وأبغي أعلمه، يعني أعلم هاي المهارة حق بناتي. ما شاء الله فيكم كلكم الخير والبركة. مستمعنا محمد يقول: يدي علمني كيف أجهز القهوة وأقدمها للضيوف، وكان يهتم بالتفاصيل وطريقة الترحيب. أيوة، هذا اللي نحن تعلمناه منهم، تعلمنا في ميالسنا سواء كانت ميالس الحريم أو حتى ميالس الريايل، كيف يعني نتعامل مع الضيوف، كيف نقربهم، وتعلمنا السنع والمعنى، وكل هذا تعلمناها في هاي الميالس. شما تقول: تعلمت من يدتي الخياطة وعندي أدواتها لين الحين وأستخدمها وأحس أني قريبة منها. الله يحفظك يا يدة شما، ويحفظك يا شما. الخياطة شي رهيب، أحس خاطري أتعلم. بسمعنا راشد تقول: يدي كان يعرف البحر وأوقات الصيد، وأتمنى لو سجلنا سوالفة عسى بتظل عندنا. ليش ما سجلتوا بدون التسجيل؟ المفروض انكم تصيرون وياه وتقعدون وتحفظون منه وتتعلمون منه. لطيفة تقول: من يدتي تعلمنا ان ما نرد الضيف من دون ماية قهوة، وهاي العادة موجودة في بيتنا إلينا الحين. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال انفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولا ودري فلان يبقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد نختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
2: جاهن ومال وجمال،
1: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايل، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
4: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير، تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
5: شي وايد أسهل. تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
6: خور فكان مستعدين؟
7: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
8: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
7: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

الإمارات. ويا أهلا فيكم مستمعينا، قصتنا اليوم عن عبد الله راشد السويدي، صاحب مشروع لآلئ السويدي في الرمس براس الخيمة. عبد الله ينتمي لعائلة لها تاريخ في الغوص على اللولو، وكان إرث يده مصدر إلهامه له، عسب يعيد ارتباط العائلة بالبحر ويحافظ على هالجانب من تراث الإمارات. ومن هالارتباط جاء مشروع يجمع بين اللولو والتعريف بحياة الغواصين، كانوا كيف كانوا يعيشون وشو كانت أدوات الرجال على سفينة الغوص، وكيف كانت تجارة اللولو جزء من حياتهم. يعني الزائر عنده فرصة يتعرف على الحكاية اللي وراء هاي اللؤلؤة، وعلى الجهد والمعرفة اللي كلهم ارتبطوا فيها، واللي نستفيد منه. يعني خلينا نقول هاي القصة، إن كان واحد فينا يقدر يبدأ بخطوة على قده، مثلا إذا يدكم اتعرف على وصفة تحبونها سووها وياه، واكتبوا المقادير. وإذا يدتكم عندها سوالف عن الفريج أو البحر أو شغلة، يعني الشغل اللي كانوا يشتغلونه من زمان، استأذنوهم وسجلوا أصواتهم. وإذا بعد في العائلة حد يعرف صنعة معينة، خصصوا وقت تتعلمونها منهم، لأن بعض التفاصيل نعتقد أنها بتظل موجودة إلين نكتشف أن ما سألنا عنها بما يكفي. والحلو يوم نوصل هاي المعرفة للي أصغر منا، ونقدر نقولهم هذه تعلمناها من يدكم، وهاي طريقتنا في البيت من زمان. الله يحفظ كبارنا يا رب، ويعطيهم الصحة والعافية، ويرحم اللي رحلوا وتركوا في حياتنا هالأثر الطيب. والحين خبروني، شو أول شيء تتمنون تتعلمونه أو توثقونه من كبار العائلة؟

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: بودكاست استكانة.
2: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال له يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
3: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
2: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس هذا ما شيء ما يزعل.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
5: 1-0-1-0-0-9.
6: جديد الفنان عبد الله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
7: هنا مجبور فيك،
6: يتضمن 5 أغاني.
7: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
6: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
7: عادي لمن يخونك.
6: إنتاج وتوزيع روتانا.
8: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: حفل ماجد المهندس على مدرج خورفكان في الشارجة. أنا للموعد أن يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق. يفتتح الفنان ماجد المهندس أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خورفكان بصوت له حضوره وإحساس له مكانه في قلوب جمهوره. موعدكم مع ليلة استثنائية على مدرج خورفكان في 14 نوفمبر 2026. احجزوا تذاكركم الآن عبر platinumlist.net واستعدوا لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه السيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها، الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكن.

0: في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
1: اشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في أبوظبي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي. أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. شنت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات في شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: يا هلا ومرحبا بكم بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. لكن الحين خلونا نروح لفقرة رولينج أكشن.
3: أكشن
0: رولينج أكشن.
2: في كل عائلة الأدوار معروفة، واحد نرجع ليوم نتورط، واحد يتولى الترتيبات، وواحد يقول خلوها علي، وعقب نحتاج حد يحل الورطة اللي سواها. وأحيانا الموضوع يبدأ يعني بسيط، لكن يوم يدشون فيها أفراد العائلة كل واحد عنده رأي وخطة، تتحول السالفة إلى اجتماع طاري في الجروب. واليوم في رولينج أكشن بنتكلم عن فيلم مطلوب عائليا. وقبل لا نروح في تفاصيله، خلونا نوزع الأدوار في عوائلكم. سؤالي لكم، لو عندكم يعني في جروب العائلة زر استدعاء، هذا الزر اسمه استدعاء، منو تستدعونه عشان يحل المشاكل، ومنو تخشون عنا السالفة عسب ما تكبر؟ طرشوا لنا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم زر في جروب العائلة اسمه استدعاء، منو تستدعونه يحل مشكلة عندكم، ومنو تخشون السالفة عنه؟ إذا الشخص يسمعنا عادي قولوا له صلة القرابة، ونخلي الاسم مستور.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling action.
0: Rolling action.
3: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، سؤالنا كان لكم منو تستدعونا في جروب العائلة لحل المشكلة، ومنو تخشون عنا السالفة عشان ما تكبر. مستمعتنا مريم تقول استدعي اختي الكبيرة، اتعرف تتصرف، واخشها صراحة عن اخوي لانها اول شيء راح يقول انا قلت لكم ويبدأ في التحقيق. مها تقول استدعي امي عندها حل لكل شيء، بس عقب ما تخلص تقول الحين خبروني السالفة من أولها ولا حد يختصر. يعني لازم تخبرونها بالديتيل صراحة، حلوة اللبة تستاهل تعرف كل التفاصيل، لازم تخبرونها أول بأول. مسمعنا محمد يقول استدعي ولد عمي يعرف ناس في كل مكان، وأخش الصراحة السالفة عن منو؟ عن خالتي لأن خالتي تروح تكتب في الجروب. طبعاً شوفوا، احنا هذا شيء عادي عندنا، لازم حد في العائلة اذا قلتوا له لا تقول يروح يقول. شيء طبيعي عادي عادي، خاصة في هاي المواضيع اللي تحصل بين العوائل، يعني اللي داخل العوائل وكيف تنقال في الجروبات الموجودة بعد عندهم. لطيفة تقول استدعي ابوي يحلها بكلمتين، واخش السالفة عن منو؟ عن اختها، لانها بتسوي يعني تصويت في الجروب قبل لا نتصرف. لا لا لا، خلوا المواضيع تنحل شي يعني بينكم أحسن، ولا أنها تنحط في الجروب اللي فيه كل العائلة، عرفتوا أنني يستوي كل حد يعرف الموضوع. راشد يقول أنا اللي يستدعوني للمشاكل التقنية، ها أشايف الأجهزة عندهم راشد حلال المشاكل، بس إذا نسوا كلمة المرور استدعائي ما راح يخليني أتذكرها عنهم. طبعا طبعا يا راشد، بس أنت شو بتسوي لهم؟ forget password، يعني شو بتسوي؟ لازم تسوي لهم هاي الحركة لأنهم نسوا الباسورد فيتحملون قرارهم، وأنت التقني الموجود عندهم وبتطلعهم من هاي المشكلة. الله يحفظك يا راشد ويحفظك أهلك يا رب. لازم مستمر وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيف للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: Rolling Action.
2: Rolling Action.
3: ومرحبا بكم مستمعين وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم Life Hub. وفي Rolling Action اخترت لكم فيلم اليوم مطلوب عائليا، كوميديا من بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري ومصطفى خاطر، ومن المقرر نزوله في الإمارات باكر الخميس 8 أكتوبر. القصة تدور حول فاروق مدير سوبر ماركت اللي انشغاله بالشغل، يعني ما يترك له وقت كافي لبيته وزوجته مي وعياله. وتنقلب تفاصيل حياته يوم ينتقل جلال شقيق زوجته ويعيش ويا العائلة، ويدخل في سلسلة من المواقف والمشاكل الكوميدية. هذا مدخل قريب من سوالفنا، في كل بيت في شخصيات مختلفة وكل واحد عنده طريقته في التعامل مع المواقف. واحد يهدي، واحد يتحمس، واحد يبدأ يعطي حلول قبل لا يسمع السالفة كاملة. ومن انشغال فاروق عن أسرته نقدر نفتح بعد موضوع له معنى ثاني، اللي هو كيف نلقى وقت لأهلنا وسط مسؤولياتنا. مرات نأجل قعدة أو مكالمة ونقول عقب ما أخلص، وعقب ما نخلص نكون تعبانين وتعدي الأيام. يمكن عادة بسيطة تساعدنا نحافظ على هالقرب عشان نجتمع فيه، مثلا قعدة قهوة أو مشوار نسولف فيه على راحتنا. ومع اختلاف شخصيات العائلة، هاي القعدات هي اللي تطلعون منها بذكريات ومواقف اللي نضحك عليها عقب سنين. وبما أنه مطلوب عائليا راح ينزل باكر، نطرحه اليوم كخيار كوميدي مرتقب للويكند. أما حكم رولينج أكشن worth it or not worth it نخليه عقب المشاهدة. والحين نرد لجروب العائلة، منو عندكم زر استدعاء مضمون ومنو إذا عرف بالسالفة قال بسيطة وهني تبدون اتحاتون.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: أجمل الأغاني الخ...

سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وصلنا لنهاية لايف هاب اليوم، بدأنا بيوم القطن العالمي وسولفنا عن الأقمشة أو القماش والراحة والتفاصيل اللي ننتبه لها يوم نختار ملابسنا. وفي إكسبلور الإمارات تعرفنا على قصة عبدالله السويدي وأرث الغوص على اللولو، وسمعنا عن مهارات وعادات من كبار العائلة تتمنون تستمر ويا الأجيال الجاية، وختمناها في رولينج أكشن بفيلم مطلوب عائليا ومشاركاتكم عن أبطال جروب العائلة اللي يحلون المشكلة واللي نحبهم بس نخبرهم عقب ما تنحل. شكرا لكل من سمعنا وشاركنا وخلى هذا المساء حلو وجميل نفسكم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وفي برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. موعدنا يتجدد باكر الخميس من الساعة 2 إلى 5 المساء. لين نلتقي، الله يحفظكم ويحفظ أهلكم ويسعد قلوبكم يا رب، وفي أمان الله.

0: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة أخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهماً شهرياً فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة المقبل الموافقة 9 أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في أبوظبي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة BCG تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي. أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. شنت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من القرى وبلدات في شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: يا مساء الخير والسعادة.
3: مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. وصلنا ليوم الأربعاء
2: ومر
3: الأسبوع بسرعة سعد.
2: هي والله فعلا مر بسرعة، ولكن يعني إن شاء الله كان أسبوع خير على كل الناس، وإن شاء الله يعني يكون أيضا ختامها خير.
3: عاد لي سمعني يقول وصلنا الجمعة. ترى على فكرة مرات يمر عليك يوم واحد كأنه أسبوع، فيمكن يكون باكر الله العالم.
2: اليوم الخفيف عموما مريم، وكل مستمعين أعتقد أنهم يعرفون هالموضوع، اليوم الخفيف هو اللي في بدايته يكون سعيد، يعني أو على الأقل ساعات الأولى، أول ساعات اليوم تكون سعيدة، فبالتالي ينعكس على
3: فكرة حتى نفسية الإنسان تأثر عليه، يعني في خلنا نقول الفترة الصباحية الأولى، إذا كان مستانس، إذا كان متعكر مزاجه، إذا كان تحس أن يمتد هذا الشعور
2: لين
3: نهاية اليوم. صحيح، فعشان كذا يقول لك لازم تتفائل بالخير من بداية يومك. إنزين، على طاري بداية اليوم سعد، أول مشروب تشربه في بداية اليوم، سواء كان بداية اليوم عندك الساعة 5 الفجر، الساعة 6، الساعة 7، 8، ويمكن بعض الناس يعني يبدأ يومهم الساعة 11-12، نحن نتكلم عن أول مشروب تشربه بعد ما تستيقظ من النوم.
2: أنا أول مشروبات غازية
3: سعد، وايد فكرت. شكلي ينوع كل يوم يشرب شيء مختلف، عصير مختلف.
2: لا، كنت أبغى أشوف شو الأغلب، يعني يمكن القهوة يعني في بداية اليوم، الماء طبعا هذا شيء أساسي يعتبر، يعني افترض أن كل الناس تعرف أنه يعني افترض أنه تبدأ اليوم بالماء طبعا. ليش؟ لأن الموضوع صحي ومهم جدا، ودفعة أكسجين قوية للجسد في بداية اليوم مع التمر، لكن بعد ذلك الكوفي أكيد.
3: أوكي، رقم واحد الماي، رقم اثنين الكوفي.
2: هي.
3: أوكي، نسأل المستمعين.
2: لا، نسألت أنت. شو
3: أنا نفس الشيء صراحة، أنا يعني أول الصبح لازم أشرب ماي، وبعد ما أتريق أشرب كوفي. هي. ما أشرب الكوفي يعني على الريج.
2: هي طبعا، لأنه مؤثر. حتى العصير على فكرة،
3: حتى
2: يعني
3: خلنا
2: نمرر معلومة سريعة، حتى العصير أحيانا بعض أساس أنه عصير برتقاء، أساس أنه صحي. شو اسمه الإفطار؟ إفطار شو؟
3: إفطار شو؟
2: أذكر اسمه انتركونتيننتال.
3: وايد صحي، وايد صحي.
2: لا، لأنه كان له اسم، أو حتى الإفطار الإنجليزي كان يسمى، لكن شرب العصير البرتقال خصوصا على ريد أيضا من الأشياء اللي ممكن يعني تكون يعني سلبية تقريبا. طيب، إذا هذا سؤالنا المستمعين، أول كوب، أول مشروب تشربه خلال بداية اليوم، ما هو يا ترى؟ مع اسمعكم عبير، مساء الخيرات والمسرات سعد ومريم، شكرا لك على الصورة.
3: نقول هارد لك لمنتخبنا أمس.
2: نعم، وإن شاء الله دائما المحطات القادمة
3: تكون
2: إن شاء الله كما اعتدنا إن شاء الله. خلال هذه البطولة كان يعني عموما مباراة المنتخب كانت في كل المراحل مميزة، وإن شاء الله القادم أجمل وأفضل. عبير تقول كوب حليب بارد مع التمر، هذا أول مشروب في اليوم.
3: زين، هذا بالنسبة لمشروب عبير ومشروبي أنا ومشروب سعد اللي أفصح عن مشروبه. فشو عنكم أنتم مستمعينا؟ خبرونا عن أول مشروب تشربونه بعد ما تستيقظون من النوم.
2: ما هو يا ترى هذا المشروب؟ أخبرني ما هو.
4: وانت تدري.
2: ما أدري. مع اسمعكم على 4000 دو اتصالات وعلى 4000 ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. يا مساء الخير والسعادة.
4: تدري أنا فيني عتب.

0: أحبك وانت تدري.
1: وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9.
2: وين وصلنا؟ ووصلنا إلى حديثنا عن أول مشروب صباحي، وعندنا معلومة مهمة عن الموضوع، ومن خلال تواصل مستمعينا على الخليجية على 1-0-0-9. عندي أمل، مساء الخير والسعادة، والسعادة سعد ومريم، شكرا لك يا أمل. تقول مساء الخير والسعادة لكل المستمعين، شكرا لك. أيضا عندي عبير، شكرا لك عبير. تقول يعني أيضا أمل تقول ريوق الفندق أول يوم الوصول من السفر، مثل ما ذكرت فعلا الماي دائما وأبدا، والتاي حاليا مع ريوق. إذن هذا للآن عندنا الماي تقريبا والكوفي والتاي. شو رأيت مريم؟
3: نعم سعد، أغلب المستمعين يمكن ذكروا كلمة الماي تكررت في أكثر من مشاركة، وكذلك مستمعتنا أمل تقول الشاي، ويمكن البعض ما يستغنون عن مشروب القهوة، ولكن الأهم متى تشربون القهوة. تشربون القهوة على الريج قبل ما تتريقون، بعد ما تتريقون، ولا تتريون لما تمر عليكم ساعات الصباح الأولى الساعة 11-12، عقب يعني تحتسون قهوتكم المفضلة. طبعا كل واحد منا له طقوسه الخاصة في شرب القهوة. سعد، اليوم طرحنا على المستمعين هذا السؤال، بندخل في تفاصيله، ولكن من خلنا نقول وجهة نظر، أو خلنا نقول من زاوية أخرى، تحديدا في فقرة بالعربي بنكشف السر. ولكن سؤالنا لا يزال قائم، أول مشروب تشربونه بعد ما تستيقظون من النوم، وهذا المشروب اللي تفتتحون فيه يومكم.
1: بالعربي
2: إذن بالعربي، فكر ليش هذه الفقرة رغم أنها هي شكليا صحية هي بالعربي، ونشوف يا ترى ما هو أول مشروب تبدأ في يومك. اكتبونا أسماءكم من خلال مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج على الخليجية،
4: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30-40، المنامة 30-35، الدوحة 29-37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29-35، أما الكويت 30-38، وأخيرا الرياض 26-39.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: سلام ما له قبل واللي من وراه يتابع، من شاعر النغل النفوس من النفوس التابع. بنات فكرة ما بعد شيفت ولا عرضت لحد، ما تطلع إلا من شعوره للروس أصاب. ما أخذ من الدنيا ثلاث أرباعها، واللي بقى نفس ما له الله من انعامه وعين شابع. وأغلى كنوزه من بعد توحيده قروم الرجال، ما ينبع الطيب الحقيقي يكون من منابعه، وانقالوا البيضة المن قلنا مالها يكون من وقفاته أسطورية ومتابعة. حمدان راعي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
0: أشعار
2: على الخليجية.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: خطة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم في هذه الأثناء، نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. شارع حصة شارع مسقيمة بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. وبالنسبة لشارع الخيل هناك ازدحام من تقريبا تقاطع غدير الطير، منطقة غدير الطير بالاتجاه إلى أبوظبي، وتحديدا تنتهي الزحمة أمام منطقة دبي هيلز مول مثل ما قلنا بالاتجاه إلى أبوظبي. والاتجاه الآخر هناك أيضا بطء في حركة السير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من تمتد من شارع الشيخ راشد إلى جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى شارع الاتحاد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا شارع الخيل من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك هناك بطء في حركة السير على شارع راس الخور بالاتجاه إلى ديرة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: بالعربي
5: بالعربي عدنا مجددا، ومن خلال سؤال المستمعين اللي طرحنا عليهم، ما هو أول مشروب صباحي تبدأ في يومك؟ ومن خلال مسجاتكم على 4000، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
2: أحمد الزعابي مساك الله بالنور يقول ماي دافي بالليمون. صحيح، نحن سعد كنا نتكلم واشتركنا في أن الماي من المشروبات اللي يفضل أن الواحد يبدأ يومه فيها، وبعض الناس يمكن يفضلون إضافة بعض الأشياء وبعض المواد للماي. أيضا أمينة هلماس مساك الله بالنور تقول الافتتاحية الصباحية ماي، وبعدها بساعات يكون الكوفي. إذن كلمة ماي وكلمة كوفي هي خلنا نقول المشروبات اللي تكررت في أكثر من مشاركة بين مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. سعد اليوم ليش نحن طرحنا هذا السؤال على مستمعينا؟
5: لأن في ألفاظ نحن نستخدمها ولكن أحيانا تختلف معانيها، رغم أنه شكليا هو نفس المعنى، يعني هو يدل على شيء واحد
2: على استخدام واحد
5: أو استخدام واحد، لكن إذا دققنا في المعنى في اللغة العربية نجد أن هناك فيه اختلاف. خلنا نأخذ مثال على ذلك. كم واحد كتب كوب وكم واحد كتب كأس؟ لم يكتب أحد كأس، وإنما الكل كتب كلمة كوب، أو بعض المستمعين عفوا مثل عبيد يقول كوب حليب بارد. طيب هذا الاستخدام نحن نستخدمه جميعا، ولكن أحيانا ما يكون صح. ليش؟ لأن الكوب هو الإناء الذي يشرب به سواء كان مملوءا أو فارغا، والكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مملوءة بالشراب الذي نريد، سواء كان عصير سواء كان كوفي أو غيرها. فبالتالي الكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مملوءة، والكوب هو الإناء الذي يشرب به سواء كان مملوءا أم فارغا. في معلومة أخرى بعد؟
2: لا سعد، قبل المعلومة عشان تكونون في السيف سايد مثل ما نقول، خلاص استخدموا كلمة كوب لأنها تنقال بالطريقتين،
5: في الحالتين
2: سواء كان الكوب يعني فيه مشروب أو إذا كان فارغ. يقول لك أيضا غالبا حجم الكأس أكبر من الكوب، وفي اللغة العربية الكأس اسم مؤنث والكوب اسم مذكر، مع أن نحن مرات يعني نتكلم عن كلمة كأس بصيغة المذكر، ولكن في الأساس وفي اللغة العربية الكأس اسم مؤنث والكوب اسم مذكر.
5: إذن هذه معلومتنا اليوم، وفي يعني الكثير من الكلمات الأخرى أيضا اللي ممكن تدل على الـ يعني الـ الآنية اللي نشرب بها سواء الكوفي سواء العصير أو غيرها. طيب ننتقل لفقرتنا التالية.
2: فقرتنا التالية إن شاء الله بتعرفون تفاصيلها بعد شوي، ولكن اليوم حبيت يعني أختبر معلوماتكم، وعندي لكم اختبار وسؤال. سؤالي يقول بنتكلم اليوم عن دار أزياء فرنسية تحديدا. بعطيكم بعض المعلومات عنها وبنشوف كم واحد منكم يعني له خلنا نقول خبرة في مجال في هذا المجال، وكذلك عندكم إلمام في الماركات ودور الأزياء العالمية. دار الأزياء هذه متخصصة بالأزياء والملابس، أيضا تتميز بالحقائب والإكسسوارات، العطور وكذلك مستحضرات التجميل، وعندهم أيضا قسم للمجوهرات والساعات. هذه الدار الفرنسية تأسست في 1910، يعني دار أزياء عريقة تأسست في 1910، وما شاء الله متميزين سواء إذا بغينا نتكلم عن الأزياء، الإكسسوارات، الحقائب، العطور وكذلك المجوهرات.
5: إذن ما هي هذه الدار؟ يعني أعتقد مريم وضحت الكثير من صورة هذه الدار مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت. سهل أكثر ولا خلاص؟
2: لا سهل سهل
5: سهل سهل الموضوع؟
2: سهل الموضوع
5: من أول لينك؟ إنزين. في شيء نستخدمه أحيانا في المراسلات هو اختصار لهذه الدار، CC، النسخة المخفية.
2: ساعدنا، احنا قلنا وضح، ما قلنا جاوب.
5: زين، بنعرف بعد قليل هل حد مستمعين وصل لي الإجابة، ومع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوة صلات وعلى الخليجية على 1009. ما هي هذه الدار؟ طبعا اليوم عندنا معلومات يعني معلومات كثيرة عن هذه الدار وأرقام ربما تسمعها لأول مرة. ويا مساء الخير والسعادة.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حوالي منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. يقول لا أنا كارها الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-1-0-0-9
4: خور فكان، مستعدين؟
5: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
6: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
5: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية. 1-0-0-9
7: اليوم سؤالنا عن وحدة من الماركات العريقة، طبعا هي دار أزياء فرنسية. سعد ما قصر ما شاء الله، عطاكم شبه الجواب.
8: لا أنا أعطيتهم الحرف الأول،
7: حرفين عطيتهم بحرف واحد.
8: اللي قلت يعني قريب من الشعار
7: اللي هو وين موجود،
8: يعني في الإيميل سيسي مثلا.
7: سيسي هو على طاري حرف السين، نسمع سود العيون.

0: رجعنا للوبي الفندق عبير. إنزين أعطيناكم بعض التلميحات الخاصة بهذه الماركة اللي بنتكلم عنها اليوم، بنعطيكم بعض التفاصيل أو نبذة عن هذه الماركة. ضمن خلنا نقول الهنت اللي أعطيناكم إياه، دار أزياء فرنسية عالمية فاخرة تأسست في 1910. بالتأكيد الإجابة الصحيحة شانيل. عبير كانت محتارة بين شانيل وديور، لكن بعد ما أعطيتهم التلميح سعد قالت أكيد شانيل من غير أدنى شك.
1: موز الجابري حياتي الله أختي موز تقول مساكم فخم، تقول شانيل شكرا لك. أيضا إبراهيم الزعابي حياك الله يا إبراهيم يقول شانيل بكل تأكيد وغنية عن التعريف.
0: أيضا عندنا منوم نوه مستمعتنا أمل أحمد مساك الله بالنور مرة ثانية، تقول ممكن الماركة تكون موجودة في هذه الصورة شانيل. تحية لك يا أمل، وفعلا شانيل هي الإجابة الصحيحة. خلينا نعطيكم نبذة بشكل سريع عن ماركة شانيل اللي طبعا معروفة، هي دار أزياء فرنسية عالمية تأسست على يد المصممة جابرييل كوكو شانيل، وتعتبر اليوم وحدة من أهم العلامات علامات الأزياء الفخمة في العالم.
1: التأسيس انطلقت من باريس وقدمت تصاميم بسيطة عصرية كسرت مقاييس الأزياء المعقدة في القرن 19.
0: نعم، تعود ملكيتها حاليا للشقيقين آلان وجيرارد، ويقولكم الرمز الأيقوني تشتهر بشعار سي سي المزدوج وأزياء التوريد والشنط الكلاسيكية، الحرفين هم اختصار لكوكو وكلمة شانيل أيضا. ولكن هناك رواية ثانية هتقول بأن اللوجو هذا مستلهم من زخارف أحد القصور في نيس الفرنسية.
1: وطبعا الأبرز يعني أبرز المنتجات هي الأزياء الملابس.

0: تعتبر من الماركات المفضلة لدى الكثير من البنات، يمكن بعض الشباب. سؤالي يقول، هل تعتبر هذه الماركة من ماركاتكم المفضلة؟ وهل امتلكت سابقا أو تمتلكون حاليا أحد المنتجات، بما أن هناك الكثير من المنتجات الخاصة بدار شانيل، منها الأزياء، عندنا طبعا الملابس، الحقائب، الاكسسوارات، العطور، مستحضرات التجميل وغيرها من هذه المنتجات الخاصة ب هذه الدار. فهل امتلكت سابقا أو تمتلكون حاليا أحد منتجات ماركة شانيل؟ خبرونا عن هذا المنتج وشو رأيكم في هذه الماركة.
1: أعتقد أن الكثير مستمعين يعني ممكن يكون يعني أكيد أن يملك شيء من شانيل، وبالتالي أنا أدقق على موضوع شانيل. أحيانا نغلط أقول شانيل ونحن ند البرنامج أقول بالنسبة للشانيل يعني تكون شانيل أوكي.
0: يعطيكم إياها بالأكسنت
1: بعطيك. طيب فبالتالي يعني شو الشيء اللي أنت يعني تقول، هل من العطور، الإكسسوارات، يعني الأشياء الأخرى، الأزياء اللي ممكن أنت يعني تمتلكها من شانيل؟ في انتظار تواصلكم عبر الـ SMS على 4000 دوت صلاة، وعلى الخليجية على 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المقرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها.

0: بحر العيون السود من مره محب وما غرق له إمام الشوق وانبل من تعلم من برا
1: أشعار فزاع على الخليجية
2: الخليجية
3: الخليجية
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: والله راح يبدأ.
5: الساعة 7:07.
6: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم؟
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
10: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
11: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
12: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
13: بعرف.
12: بليز ما تجيب لي مق هالسنة.
13: لا لا لا ما تخافي رح أبعتلك ذهب.
12: بلا مزح.
13: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
12: عن جد عم تحكي؟
13: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
12: هلأ فهمت.
14: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، ابتداء بالهدي النبوي رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل. محمد بن راشد، حكومة الإمارات ستعلن عن أكبر تغيير في شكل خدماتها في نوفمبر المقبل. والإمارات تدين بشدة استمرار استهداف جماعة الحوثي للأعيان المدنية والسفن السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا سموه إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعم الغيث وينشر رحمته وعطائه وخيره على العباد والبلاد. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة BCG، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية. وأضاف سموه، وبعكس السائد دوليا، يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص. فخورين بفرق عملنا، وفخورين بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس، وفخورين بدولتنا التي تقدم الأفضل عالميا لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها. وقال سموه، قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور. وختم سموه، نسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد. بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السبراني، أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني خلال شهر أكتوبر حملة لا تنغش، بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف على أساليب الاحتيال المتطورة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شيخة المهيري مديرة الأعلام والتسويق في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه، أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة. يدو تمثل الفطنة والخبرة، ودورها تساعد الناس يلاحظون هالعلامات ويتذكرون أنه مو بلازم تكون خبير تقني عشان ما تنغش. وحبينا بعد نخلي المجتمع جزء من هذه الحملة، فعنا 4 مسابقات بجوائز إجمالية بقيمة 230,000 درهم موجهة لصناع المحتوى وطلبة الجامعات وأفراد المجتمع وفرق مراكز العمليات الأمنية. تقدرون تشاركون في هالمسابقة عن طريق الموقع الرسمي don'tgetplayed.ae. وفي نهاية أكتوبر بنكون موجودين في الخوانيج ووك، تجربة تفاعلية نلتقي فيها بالجمهور ونخليهم يختبرون قدرتهم على اكتشاف علامات الاحتيال. وفي النهاية رسالتنا بسيطة، لاحظ العلامة، تمهل، تحقق، ولا تنقش.
4: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزستان وروسيا. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
6: تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية. وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولا تفضيليا لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولا إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في تحول الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين، وذلك من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ما يمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر 5 أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي. إلى تطورات اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان القوات الحكومية عن بدء عملية عسكرية من المضاربة ورأس العارة باتجاه الوازعية المطلة على المخا وباب المندب. لقي فلسطينيان مصرعهما أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما أفاد الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية 3 لهجمات 7 أكتوبر. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد شنت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات في شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وبهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: اسمع واستمتع مع الأغاني.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: فانسي في فقرة فانسي دائما نتكلم عن خلنا نقول أسماء الماركات العالمية، وكذلك المنتجات الباهظة الثمن، وكذلك الأزياء الراقية. اليوم تكلمنا عن أحد دور الأزياء. مستمعتنا أمل أحمد تقول بالنسبة لي استخدم عطورهم والكريمات، وتقول بالنسبة للصورة سبحان الله يعني يطفي وقتها. تقول أحيانا أيضا استخدم الميك اب الخاص بهذه الماركة. بعض الناس يمكن يهتمون بمسألة اسم الماركة، وكذلك خلنا نقول قيمة الشيء اللي الواحد يرتدي. سعد، أنت من الناس اللي يهتمون بهذا الجانب؟
3: لا.
0: يعني مثلا الساعة، أنا بقول لك يعني
3: البنات صراحة
0: لا البنات مثلا يمكن موضوع الشنطة، الحذاء وانت بكرامة مثلا، المنتجات يمكن الجلديات، وكذلك المنتجات الأخرى اللي تكون بارزة وواضحة.
3: ممكن يعني
0: الشباب ممكن يعني الحذاء، ممكن الساعة مثلا، بعض الإكسسوارات الخاصة بالنظارة على سبيل المثال. هل يعني أنت تشوف أن الإنسان لازم يرتدي ماركة، يعني ماركة عالمية معروفة، ولا الموضوع مو مهم؟
3: في وجهة نظر عندي أن الكواليتي اللي موجود يكون مميز في بعض الأشياء طبعا، بس مو عشان يعني أن حد يشوفني لابس هاي الساعة أو لابس هذه النظارة.
0: تكون أنت مقتنع بالشيء قبل ما يعني أولا وأخيرا مثل ما نقول.
3: مثل مرة أنا أذكر على الهواء ضحكنا على موضوع إن كنا نتكلم عن الأكل، يعني إن شو المطعم اللي تختاره، فذكروا لي مطاعم كلها يعني راقية، في أماكن راقية نعرفها في دبي مثلا، يعني في يعني ما أبغي أذكر اسمها. فقلت كم واحد فيكم مصور؟ طبعا النسبة كانت 100%. فقلت لهم أكيد كلكم يعني أهم شيء، أهم من الأكل تصور الكلينكس المثلث اللي عليه اسم المطعم.
0: يعتمد على اسم المطعم.
3: زين، فأنت ما تصور الأكل،
0: ما بيدش المطعم. سعد ما بيدش مطعم في الزاوية تي في الفريد مثلا. هذا إذا في كلينكس.
3: بعد إذا كان فيه يعني. أنا لو بالنسبة لي لا عادي أصور، يعني أنا تعرفيني أنا في بعض المطاعم اليوم، أنا أتكلم اليوم أنا أكل فيها، كنت نفس المطعم، كنت يعني أكل في نفس المطعم وأنا في الأول ابتدائي في نفس المطعم، تخيلي موجود
0: ما شاء الله المطعم بعده.
3: إيه لا زال،
0: صار لكم 70 سنة.
3: 70 سنة. ترى مريم قلت ما شاء الله، أنا قلت الحين 70، قلت كم عمرك أنت؟ مش للدرجات يعني.
0: سعد ترى قبل كم يوم احتفل بعيد ميلاده 69.
3: 69 تقريبا. طيب عموما يعني هي مسألة طباع عند الناس، لكن يعني أنا شخصيا أقول لك كواليتي مهم، يعني إن أنت يعني حتى في الملابس الرياضية مثلا، صح إنها أوكي ممكن تكون ماركة، ولكن يعني تدقيقي مو على الماركة، إن أعرف إن هاي كواليتي أوكي، يعني الجودة خلني أقول يعني جيدة.
0: أنا أشوف إن الإنسان هو يعطي قيمة للشيء، والتنسيق جدا مهم. يعني أنا بالنسبة لي عادي جدا تشوفني مثلا شالة شنطة من ماركة عالمية، لكن التيشيرت يمكن قيمته 20 درهم، عادي جدا. عادي، أنا بالنسبة لي الموضوع جدا عادي، أهم شيء التنسيق، أهم شيء ألبس شيء وأنا مقتنعة فيه، شيء يناسبني بغض النظر عن قيمتها المادية.
3: وبالتالي هي مسألة قناعات، وكل القناعات صحيحة. أنا دائما أقول أن كل القناعات الناس هي صحيحة. ليش؟ لأن هذه قناعتي فأنا أحترمها وأقدرها، وهذه قناعتي هو يحترمها ويقدرها. بالتالي في النهاية سواء كانت عطور، سواء كانت ملابس، سواء كانت مطاعم مثل ما تكلمنا، فبالتالي يعني هي من الأشياء اللي في حياتنا نحن نختارها، ومثل ما ذكرتي أحيانا الشخص هو اللي يعطي قيمة للشيء أكثر من أن الشيء يعطيك قيمة. نذهب إلى موضوعنا التالي.
0: VS
3: انزين
0: إلى حلبة المصارعة
3: مع وضد من مع مريم ومن مع المذيع. زين اليوم عندنا مريم المدير الناجح بين خيارين، إما أن يكون مدير حازم أو المدير الناجح يجب أن يكون محبوب وقريب من الموظفين، يعني بين قوسين لين في التعامل.
0: أنت شو تختار؟
3: أنا أختار أن لا لازم يكون حازم.
0: حازم وحاسم. زين أنا أختار المدير الناجح لازم يكون لين وقريب من الموظفين أكثر.
3: إنه يكون لين.
0: يكون لين في التعامل معهم، يعني يكون سلس في التعامل، يكون قريب منهم، هذا المقصد.
3: إذن أنا مع المدير اللي يكون عنده يعني يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، ومريم مع المدير اللي هو يعني عنده لين في التعامل ومحبوب وقريب من الموظفين ويكون دائما يعني قريب منهم بالشكل اللي يجعل هذا العمل ناجح.
0: سياسة أي مدير تشوفونها الأنجح والأفضل وتناسب خلنا نقول منظومة العمل نفسها، تساهم في النهاية إلى نجاح الجهة ونجاح العمل بشكل عام.
3: مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009، أنت مع المدير أن يكون حازم جدا أم قريب موظفين ولديه لين في التعامل.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
3: على الخليجية.
4: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
5: كثر ما حنا فرحنا بك.
4: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
2: اشعار في القمه
3: على الخليجيه
2: من فارس الحكمه.
1: الخليجيه
3: اسمع واستمتع مع الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.
6: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
3: الخليجية 1-0-0-9 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
7: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: إذن هل أنت مع المدير أن يكون يعني لديه حزم في التعامل وشدة في التعامل أم أن يكون محبوب قريب من الموظفين ولين في التعامل؟ نسمعكم عن طريق الـ SMS على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.

0: ساعة لقاك من الشعار المنصور.
1: VS
2: إذن معه ضد، ونشوف آراء مستمعينا أولا، ونشوف يا ترى شو أراهم. هل أنت مع المدير أن يكون عنده حزم وجدية في التعامل، أم يكون محبوب يعني قريب من الموظفين لين في التعامل؟ عندي عبير تقول مع مريم، وعندي نهاية رقمك 10. ليش ما تكتب اسمك؟ أكيد اسمك حلو صح؟ لا أرجوك اكتب لنا الأحرف الأولى. لا لا لازم تكتب اسمك. يقول أنا إنسان ما أستصيغ الماركات، أعتبرها فخ مادي. شكرا لك. أيضا كذلك يعني تقول عبير الإنسان مفروض ما يكون يعني غليظ القلب، وبالتالي هذا الشيء أفضل. أحمد يوسف الشامسي حياك الله يا أحمد، يقول أنا مع الاثنين. ودون لأن أو يقول لأن المدير يكون حازم وقت اللزوم، وفي نفس الوقت يكون قريب من موظفينه وفاهم متطلباتهم بلين جدا، ويكون مدير ناجح يمسك العصا من النص. شكرا لك يا أحمد يوسف الشامسي.
1: أيضا فراس عباسي مساك الله بالنور يقول أنا مع المدير المتساهل مع الموظفين واللي يقدم لهم النصايح. صاحب الرقم نهاية 710 مساك الله بالخير مرة ثانية يقول طبعا مع المدير القريب من الموظفين، يراعيهم عشان الإنتاجية تكون نمبر 1، ويقول يشتغلون من خاطرهم، مب يعني يدعو لك ما يدعون عليك يعني كل نهار.
2: أيضا عندي أمل تقول بكل تأكيد مع المدير اللي عنده اللين والمرونة والمحبة والقريب، فأنا مع مريم مع القليل من الحزم بكل تأكيد مع سعد. لا نبغي رأي واحد الآن، خلني أخذ إنه أمل مع مريم. أيضا كذلك نهاية رقمك 10 اللي بيكتب اسمه إن شاء الله بعد شوي، أيضا مع مريم. فراس مع المدير متساهل مع مريم، إذن للحين 3-0. أحمد يوسف يقول أنا مع الاثنين، لازم يكون مدير حازم وقت اللزوم، في نفس الوقت يكون قريب من الموظفين، 4-1. مع عبير 5-1 لصالح مريم.
1: يعني عشان تعرف سعد دائما أنا مع الحق دائما وأبدا.
2: طيب نشوف، لازال هناك عندنا أقل من 10 دقائق، نشوف المزيد من أراء مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000. هي مسألة الإدارة مسألة علم، وهذا العلم يحتاج إلى تراكمات، إلى خبرات، إلى مواقف، إلى يعني مسألة 1+1=2 بالحذافير، ولكن أيضا هي مسألة ترتبط حتى بنفسية الإنسان وبعقلية تفكير الإنسان.
1: على فكرة طريقة تعامل المدير مع الموظفين في بعض الأحيان تحتاج الجدية والحزم، في بعض الأحيان تحتاج اللين، وتحتاج أن يكون المدير قريب من الموظفين. ولكن أنتم مستمعين كموظفين تعتقدون ما هي الصفة اللي لازم تكون طاغية على المدير وبالتالي يتعامل مع الموظفين غالبا في أغلب الوقت يتعامل معهم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟
2: بطريقة الحزم الإداري أم بطريقة طريقة اللين الإنساني؟ خلني أسميها، لا حلو الاسم اللي
1: كلام جميل. كلام جميل. وخبرونا مستمعين مديركم الحالي كيف طبيعته، كيف شخصيته، هل هو مدير حازم ولا مدير قريب ومحبوب من الموظفين؟
2: أكيد أن أحد مستمعينا بيختار شيء من الاثنين، هل تختار أن يكون مدير حازم أم مدير لديه لين؟ حازم أحمد. يقول لي تخيلي اسمع حازم في نفس الوقت. أولي في التعامل ما اسمعكم على 4000. ودوة الصالات عندي نهاية رقم 2 تقول المدير يكون مدير عنده لطف في التعامل. طيب نشوف المزيد مسجاتكم، ما اسمعكم على 4000.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساء.
1: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانت الأثير.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
4: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: خور فكان مستعدين؟
6: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة. برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
7: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
6: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم في فقرة في اس، هل أنتم مع سعد اللي يؤيد مسألة أن يكون المدير حازم مع موظفيه، أو وياي أنا أشوف أن المدير الناجح يجب أن يكون لين في التعامل وقريب من الموظفين. إذن هل أنتم مع حزم المدير أم لينة في التعامل؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: VS
1: نعود إلى موضوعنا ومن خلال تواصل مستمعينا، وهل أنت مع لين في التعامل كمدير أم مع الحزم في التعامل؟
2: سعد، أنا أشوف بأن اللين أفضل، أنه من خلال اللين في التعامل ممكن المدير يكسب ولاء الفريق ويخلق بيئة عمل مريحة تخلي الموظف أكثر استعدادا للتعبير عن أفكاره، بينما إذا كان المدير حازم وحاسم ودائما يعني يتعامل بجدية مع الموظفين يمكن شوي يعني بيترددون في طرح أفكارهم، حتى لو كانت اقتراحات عندهم ممكن يترددون في هذا الموضوع.
1: بس مريم، لحظة حال يعني المدير اللي يكون يتعامل بحزم يحافظ أولا على انضباط، رقم واحد يعني أساس تقتنعين في الموضوع أنت المستمعين، أكثر يضع دائما حدود واضحة بينه وبين الموظفين، يجعل كل موظف يعرف ما هي مسؤولياته ويلتزم بها. أنت ملاحظة صوتي كيف تغير؟
2: وايد في حزم.
1: ويلتزم بها في اتخاذ القرارات، يكون حاسم في هذه القرارات وحازم في مسألة الوقت، الانضباط بمواعيد المهام، يطبق القواعد على الجميع، وهو بذلك يحقق طبعا التساوي بين الموظفين. لا يعني بالضرورة أن القسوة المقصودة أو الانضباط هو رسم حدود واضحة لكل موظف في الفريق لتنفيذ المهام بالشكل المطلوب وتسليمها في الوقت المحدد لتحقيق النجاح. هذه وجهة النظر الأولى. صفية تقول المتواضع، لا ما شيء تواضع، في حزم في الموضوع. شو الموضوع؟
2: لا المتواضع وياي يعني.
1: عند شوف الموضوع عند مريم. عند مريم، يا ترى مريم الجانب الآخر شو يقول؟
2: إنزين، الجانب الآخر يقول بأن العلاقة الإنسانية الجيدة تخلي الموظفين يشتغلون بروح وحدة، يشتغلون بدافع الانتماء والولاء، مو بس لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من قبل المدير أو الجهة. طبعا المدير اللين في التعامل دائما يكون أكثر قربا من الموظفين، وهني أي موضوع المصارحة وعدم الخوف من الاعتراف بالخطأ. يعني إذا أخطأ الموظف ممكن يصير عند المدير يقول له يا فلان أنا بصراحة سويت هذا الشيء وكان المقصود شيء ثاني، ولكن للأسف وقعت في هذا الخطأ. ولكن تعتقد سعد إذا الموظف وقال للمدير أنا أخطأت في مسألة معينة، إذا كان وايد حازم وايد جاد في التعامل معهم ممكن يكون شوي الموظف هذا يتراجع من الاعتراف بالخطأ خوفا من ردة فعل هذا المدير الحازم
1: في المرة الثانية؟ ممكن، هي لأنه يعرف أنه ممكن في ردة فعل يعني تكون كبيرة، فيحاول يصحح الخطأ بدون ما أن مثل ما نقول أنه يحاول يصحح الخطأ دون ما أن الموضوع يصل إلى موضوع يعني أي يعني إجراءات إدارية. لكن يعني أنت ملاحظة شيء، أن بعض المستمعين نسبة مو بسيطة تكلموا عن الوسطية، والوسطية هي فعلا يعني أعتقد أنها مقنعة، يعني سواء أنت مقتنع باللين أو مقتنع بالمدير اللي يكون عنده حزم في التعامل، فبالتالي أيضا الوسطية مطلوبة.
2: نعم، أنا أشوف بأنه يكون حازم في الوقت اللي يطلب منه الحزم والجدية، ولكن بشكل عام الأفضل أنه يكون قريب من موظفيه ولين في التعامل معهم، عشان يكون التعامل مع الفريق هذا والقسم هذا يكون سلس بين الرئيس والمرؤوس.
0: VS
1: يعني خلنا ناخذ بعض المسجات. عبير تقول انا مع الوسطيه، امل تقول نعم نعم نعم، مريم الاهم هو الطيب مع الكل والحزم مع الكل والعدل بين الجميع. شكرا لك يا امل.
2: امل بعثت برساله جميله تقول الحزم ولكن بلطف.
1: فعلا يعني احيانا يكون الانسان يعني حتى اللطف في التعامل هي مساله مهمه جدا. كذلك أيضا نهاية رقمك 10.
2: يقول ترى حتى المدير الصار مش بطال، أيام الإعدادية والثانوية كنا ننضرب وآخرتها فلحنا في الدراسة والحياة، هو أسلوب المدير ويستخدم صرامته في بعض المواقف تجاه الموظفين، ممكن يعني بس مو بالدرجة أن يكون حاد جدا وصارم جدا في التعامل. هني بالتأكيد يعني الموظف مهما كانت عنده قدرات ومهما كانت يعني عنده القابلية في تقبل خلنا نقول مزاج المدير الحاد، ولكن بيه يوم ممكن يقول خلاص أنا وصلت حدي وما أقدر أتحمل الزيادة. فأتوقع أن التعامل يكون الأساس، أساس العلاقات هو التعامل الجيد والتعامل السلس والمريح سواء في العمل أو في المجالات الثانية في الحياة.
1: نقدر نلخصها بكلمتين، كل عمل وليس كل مسؤولية، لأن العمل في حد ذاته في أبسط تفاصيل العمل هو أمانة، وأنت تدير هذه الأمانة بالطريقة اللي يعني توفق ما بين العلم، القناعات الشخصية والتجارب الحياتية، لأنها جميعا هي تجارب الإنسان حتى الشخصية الحياتية الشخصية ترى تؤثر في شخصيته كإدارة. وفي النهاية نحن دائما نرى الكثير من النماذج الناجحة ونفخر بهذه النماذج الناجحة في الإدارة في اللي نحن نقرأ عنها في الكثير من التفاصيل، ونفخر فعلا بأن هناك الكثير من الإدارات الرائعة المميزة المبدعة اللي لديها القدرة على الإدارة المتفوقة، ولديها اللين الذي دائما يتماهى ويتماشى دائما مع الظروف الحياتية للموظف، لأنه في النهاية كلهم أسرة.
2: نعم، اختصارا لهذا الموضوع نحن نقول نحن دائما مع الوسطية، ومثل ما تقول أمل حتى في البيت والعلاقات الاجتماعية المختلفة وحتى في الصداقات يجب أن تكون هناك وسطية ويكون هناك نوعا ما لين في التعامل بين كل شخص وآخر. انزين سعد، أنا بي هالمرة مستمعينا يعترفون اعتراف صريح، متى آخر مرة تناول

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تم يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: رحب بك الغيم كانه جالسنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة. أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة.
5: والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
7: هيه.

0: عنها.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: صوت بلا صورة.
2: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
3: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
4: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 حتى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكنت دبي من رسم أفاق المستقبل عبر استباق العالم في التوظيف الأمثل للتقنية الحديثة وتقديم نموذج استثنائي من القدرة على ارتقاء بقدرات الإنسان وتمكينه من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ الريادة والتميز عالميا في جميع القطاعات. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من تحدي طبق في دبي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
7: الخليجية.

يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، ولازلنا على تواصل ياكم من خلال وين وصلنا. سؤالنا يقول نباكم تعترفون بكل صراحة، متى كانت آخر مرة اتناولت فيها وجبة سريعة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: إذن كان ولا زال حديثنا عن المأكولات السريعة. متى آخر مرة أكلت مأكولات سريعة؟
1: على فكرة سعد، حتى الناس اللي ما يحبون الأكلات السريعة أو يمكن مو ما يحبونها ولكن يتخوفون من موضوع السعرات الحرارية وأنها وجبات غير صحية ويتجنبونها، ولكن بين فترة وفترة أحياناً تذي يعني إيه في خاطرهم يجربون أو خلنا نقول يكسرون الروتين هذا ويتناولون وجبة سريعة نقدر نقول عنها.
0: متى آخر مرة فكرتي أو كلتي؟
1: كلت البارحة الصراحة.
0: البارحة حتى أنا
1: بصراحة مب دايما أكل من الوجبات السريعة، ولكن سبحان الله البارحة يعني كسرت القاعدة.
0: أنا بعد صدقين البارحة بعد فكرت بس ما كلت يعني.
1: زي متى كانت آخر مرة كلت فيها بشكل حقيقي؟
0: يمكن تقريبا في الويكند تقريبا
1: قبل أقل من أسبوع.
0: أخيرا حصلنا شيء مشترك في هالبرنامج. لا فكرنا في المأكولات السريعة. طيب عبير تقول تقول من 4 شهور آخر مرة.
1: كفو عليك يا عبير.
0: عندي صفية عندك.
1: صفية تقول كنتاكي أمس.
0: أيضا كذلك عندي نهاية رقمك 1. يقول آخر مرة سنة 2019 تقريبا، ومن 7 سنوات. هذه ذكرى سنوية مفروض تحتفل. لو حافظ شهر كل شهر يعني تحتفل. كان آخر مرة 2019، بس يقول ما أذكر أي شهر. هي يقول فعلا ما يذكر أي شهر الحمد لله للحين، وإن شاء الله ما أخرب، بس يعني خاف حد يضربني بعين. يقول كان في لندن
1: يعني صبرت هالمدة كلها، إن شاء الله تثبت على هذا الصبر.
0: أخاف اليوم ما بتعشى أكيد بعد هالمسج. اليوم بتعشى مأكولات سريعة. نهاية رقمك 10 يقول والله كل يوم أحد تقريبا يعني ناكل مأكولات سريعة لأن الطباخ يكون مأجز.
1: أيضا عندنا أمل أحمد تقول أول شيء في بالنا البرجر من المأكولات السريعة. تقول تقريبا قبل أسبوع تناولت من الوجبات السريعة. أيضا محمد فاضل يقول أول أمس أيضا تناول وجبة من الوجبات السريعة.
0: حلو. نهاية رقم 10 المفروض ناخذها في فانسي، عنده طباخ شيء فخم. لا سولف وياك طبعا. طيب نشوف المزيد من مزيداتكم وخلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت صالات. وخلنا نسألهم سؤال ثاني. طيب عندنا سؤال آخر. قبل كم سنة تقريبا تتوقعون أن كان أول مطعم مأكولات سريعة نقول في العالم؟ لا خلينا نقول في التاريخ، شو رأيك؟
1: أوكي
0: زين، أول مطعم في التاريخ في أي سنة أو من يعني كم سنة تقريبا؟
1: يعني سعد سألني بصراحة هالسؤال، أنا قلت له تقريبا في الستينات.
0: في الستينات أول مطعم مأكولات سريعة.
1: خلنا نسأل المستمعين
0: بس شوف بدون ما يعني
1: تتوقعون يعني توقعاتكم.
0: المعلومة أصلاً أساساً موجودة في النت، أنا متأكد أنها موجودة في النت. أنا أخذتها من كتاب، و يعني هي ممكن تفرق سنة أو سنتين عن ما هو متعارف عليه، لكن يعني عبير أول من أجابة تقول أتوقع أظن من 90 سنة تقريباً. زين يعني خلنا نشوف يا ترى أي سنة أول مطعم مأكولات سريعة في العالم أو في التاريخ، أو من يعني تم سنة تقريبا. مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات، ترية مسجداتكم، وإن شاء الله ما تنطبق عليكم أغنية راشد القادمة. يعني أقول لكم طرجة مسجدات ولا حياة المنترات. يعني you should send this.
1: This what this.
0: We waiting list you.
1: لا يا سعد لا
0: لا مو بصحيحة بالإنجليزي.
1: لا نهائيا.
0: والله we waiting list you.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 30 38 وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية. أوريجين.
2: وفي أوريجين اليوم سألناكم قبل كم سنة تتوقعون تم افتتاح أول مطعم لتقديم الوجبات السريعة؟ وقبل هذا السؤال أيضا سألناكم متى تقريبا كانت آخر مرة تناولت وجبة تعتبر من الوجبات السريعة؟
3: عندي أمل تقول أول شيء فمن البرجر تقول من المأكولات السريعة من أسبوع تقريبا، بس يعني أختار من ماكدونالدز ويعني من الأشياء الصحية. أيضا كذلك محمد يقول محمد فاضل لوتاه يقول أول أمس ماكدونالدز وقبلها بيوم كنتاكي، أيضا كذلك المزيد من مسجداتكم.
2: نعم عبير تقول ما شاء الله المستمع كسر القاعدة، شو سر قوة التحمل عنده؟ مستمعنا اللي قال آخر مرة في 2019 يقول ما أذكر الشهر، ولكن للحين ما شاء الله مواصل هذا التحدي أنه ما يتناول وجبة سريعة.
3: أيضا عندي كذلك عبير تقول أظن من 90 سنة تقريبا.
2: يمع الشمس يقول مساك الله بالخير، في البداية يقول تقريبا قبل 3 أسابيع تناولت وجبة سريعة.
3: عندي أمل تقول من ربع قرن، بالأول ابتدائي كان في اللانج بوكس. أمل تقول بنت أختي يمكن ما تعرف إلا الأكل السريع، بس عادي تقولها يعني متى آخر مرة أكلتي في البيت، يعني مو بتسألها متى آخر مرة أكلتي مأكولات سريعة. الله يحفظها إن شاء الله لكم. وتتوقعين مريم متى كان أول مطعم سريع في العالم وفي التاريخ؟
2: أنا ما أتوقع، أنا أجزم لأن المعلومة موجودة أمامي، ولكن سعد قبل ما نتكلم عن المطعم هذا، حاليا في أيامنا هذه أصبح الموضوع جدا سهل لأن تطبيقات المطاعم والتطبيقات اللي عندها هذه الخدمة اللي توصل لك الأكل لين عندك أصبحت كثيرة جدا، وبالتالي الموضوع أصبح سهل جدا أنك تطلب من الوجبات السريعة، وبالتالي أصبح هذا الأمر منتشر بشكل كبير جدا مقارنة بالسابق. يعني سهولة الحصول على الشيء أدت إلى انتشاره بشكل أوسع.
3: قبل 2000 عام كان أول مطعم مأكولات سريعة في التاريخ في إحدى المدن الرومانية، وكان اسم هذا المطعم اللي
2: اسم المطعم ترموبوليوم في مدينة مومباي، ولكن هالمدينة موجودة طبعا مدينة رومانية قديمة وتعتبر أقدم نموذج للمطاعم السريعة في التاريخ، مثل ما ذكر سعد أن هذا المكان موجود قبل تقريبا 2000 عام. متخيلين قبل 2000 عام؟
3: ترموبوليوم شوف مو مهم الاسم، مهم معلومة. المعلومة أهم من الاسم.
2: ترموبوليوم
3: قبل ما ننسى طبعا المعنى هي كلمة لاتينية تعني مكان بيع الأشياء الساخنة، وهو ما يعادل اليوم المطاعم الوجبات السريعة، وهذا حقيقة تاريخية طبعا، كل بعض كان يعتقد في الستينات مثلا أو ما قبل ذلك، لكن هي كلمة لاتينية طبعا وترموبوليوم، وهو ما يعادل اليوم مطاعم الوجبات السريعة أو الأكشاك الجاهزة. التصميم هي عبارة عن طاولة ومنضدة مبنية في واجهة المبنى على الشارع، تحتوي على مجموعة من الفجوات الدائرية تزرع فيها أواني فخارية عميقة، وتحفظ فيها الأطعمة والمشروبات الساخنة والجاهزة للتقديم الفوري والسريع. الجمهور كان يخدم الفئات العاملة والفقيرة وسكان الشقق الذين لم تكن منازلهم تحتوي على مطابخ أو مرافق للطهي قبل 2000 عام.
2: نعم، اللافت أن علماء الآثار وجدوا في بعضها بقايا طعام وعظام حيوانات، ما ساعدهم على معرفة أنواع الطعام أو الأطعمة اللي كانت تحضر وتباع في وقتها.
3: طبعا أظهرت اللوحات الجدارية المزخرفة على جدران المطاعم المحتويات المكتشفة تقديم وجبات مثل لحوم الأبقار، لحوم الأسماك والبط وحساء العدس والجبن المخبوز. فبالتالي هذا هو أقدم مطعم مأكولات سريعة في العالم قبل 2000 عام. على فكرة هذه فكرة ممكن أن يعني يستوحى منها أفكار لعالمنا الحاضر. يعني تخيل لما تتكلم أنت تكون امتداد لمطعم من 2000 عام في بومبي رومانية. تواصلنا مستمر مع مستمعينا، وسؤالنا الأخير وموضوعنا الأخير في هذا اليوم. تكلمنا في بداية برنامجنا عن أول شيء تبدأ فيه يومك من المشروبات. أنا سؤالي، شو آخر موضوع يتكرر عندك دائما وآخر موضوع تفكر فيه في نهاية اليوم؟ يعني قبل ما تختم يومك تقول هذا الموضوع هو آخر موضوع أفكر فيه. مع اسمعكم على السمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
6: انجرح قلبك عتر.
5: يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
4: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، لا تزال كثافة المركبات مستمرة على شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، بالانتقال إلى شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من شارع الشيخ راشد وتحديدا من أمام وافي بالاتجاه إلى طبعا شارع أو جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى شارع الاتحاد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع دبي العين هناك ازدحام وكثافة في المركبات، تمتد الزحمة من تقريبا شارع الشيخ راشد إلى منطقة ند الشبة، بالانتقال أيضا إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، امتداد شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة أيضا هناك ازدحام وكثافة في المركبات، عودة إلى شارع الخيل. حاليا أيضا الزحمة تبدأ من أمام دبي ديزاين ديستريكت مرورا بمنطقة الجداف، معبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
2: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: إذن سؤالنا يقول: آخر شيء تفكر فيه وتختم فيه يومك، وإن شاء الله يكون هذا الشيء إيجابي وجميل. إذن آخر شيء يخطر على بالك وتفكر فيه قبل النوم، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا لا ما يصير هذا تنمر، وايد يأثر هذا الشخص. فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة او تنمر من شخص قريب للاسف، من شخص قريب للاسف، شخص قريب للاسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد اتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: الخليجية، دانة الأثير، 1009.
3: مرحبا، أنا عهود.
4: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
3: وعشنا التجربة الحية فيها.
4: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
3: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: Season 4
1: شوف هي الفقرة مو فانسي
0: هذا فانسي بس لحق العقل
1: بس على أساس إنه يعني الموسيقى تتماشي مع الموضوع يعني آخر اليوم وغيره فمستحيل أعطي لكم يعني موسيقى أبديت مثلا ولا لينجو لينجو
0: باتر باتر إن شاء الله
1: لينجو باتر عندنا لينجو زين نطرح السؤال مرة أخرى الإنسان نحن تكلمنا في بداية البرنامج واحدة الفكرة اللي كانت عندنا أنا ومريم إن نحن نتكلم في بداية البرنامج كيف نبدأ اليوم إذا كان بسعادة فبالتالي نكسب بباقي اليوم وعندنا موضوع اللي هو كيف نختم اليوم يعني كيف نستفيد من بداية اليوم ومن نهاية اليوم فيا ترى شو آخر فكرة يعني عندما تضع رأسك على الوسادة
0: وتسمع هذه الموسيقى
1: وتسمع الموسيقى
0: شو اللي يخطر على بالك
1: شو آخر موضوع تفكر فيه أعود إلى مسجاتكم بعد ما نتكلم على أساس نعطيكم فرصة مستمعين لما رسلون حتى نأخذ المسجات في النهاية سويا مريم شو يقول العلم
0: يقول العلم آخر ما تفكر فيه قبل النوم تفكر فيه قبل النوم يحدد بشكل مباشر جودة نومك يعني حالتك المزاجية تكون تعتمد على طريقة عمل عقلك الباطن طوال الليل عشان كذي لازم تهتم بطريقة تفكيرك والأشياء اللي تخطر على بالك في الليل في بعض الأحيان سعد الموضوع يكون مثل ما نقول out of control ما يكون بإيدك صارت لك في هذا اليوم مثلا لا سمح الله صارت لك مواقف سيئة يعني خلنا نقول مواقف أنت ما كنت تتمناها وبالتالي ممكن هذه الأفكار السلبية يعني تاخذها وياك مثل واحد غالبا يفكر في الأمور اللي مرت عليه في اليوم يعني بالتحديد يفكر ويركز على الأشياء السلبية في الليل قبل النوم عشان كذي الواحد يعاني من أرق النوم في بعض الأحيان يسترجع هذه المعلومات يسترجع الذكريات واللحظات السيئة والسلبية اللي مرت عليه في بعض الأحيان للأسف سعد بعض الناس ما يسترجعون ذكريات اليوم ولكن يسترجعون ذكريات صارت لهم قبل أسبوع قبل شهر أو يمكن أكثر من ذلك هذا الشيء
1: يكون
0: العقل.
1: موقف ذكرهم فيها
0: صحيح هذا الشيء وايد يرهق العقل وبالتالي جودة نومهم تكون يعني ما تكون جيدة خلنا نقول وبالتالي يتأثر النوم عندهم يصابون بالقلق وكذلك أشياء أخرى تمتد إلى فترة الصباح والصبح ينشون من الرقاد يعني ما لهم خلق حد ويكون مزاجهم فعلا متعكر
1: وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا يعني هذه ما تسمى علميا برمجة العقل الباطن شوف برمجة العقل الباطن العقل باطن يستمر العقل الباطن في معالجة الأفكار الأخيرة لساعات طبعا تختلف من شخصية إلى أخرى أثناء النوم هذا الشيء يؤثر على أفكارك على مشاعرك الأولى في الصباح ولذلك لابد أن تختم بأفكار إيجابية الأفكار الإيجابية هي التي تجلب لك الشعور بالامتنان الراحة النفسية تزيد من طاقة التفاؤل والنشاط في اليوم التالي الأفكار السلبية هي اللي طبعا تحفز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول تسبب لك الأرق صعوبة النوم الكوابيس الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ وبالتالي لابد أن نستفيد من هذه اللحظات بطريقة ذكية كيف نستفيد منها؟
0: نعم عندنا حل الحل يقول لك أفرغ عقلك اكتب ما يشغلك في دفتر قبل النوم لتبعده عن رأسك يعني مهم جدا مو بس تسترجع الأشياء الجيدة والإيجابية اللي تغير مزاجك ولكن اكتبها دونها بخط إيدك أيضا اختار طمأنينتك دائما امتنانا لموقف جميل مريت فيه يمكن بعض الناس يقولون والله نحن شو نكتب اكتب كل ما هو إيجابي مر عليك في خلال يومك حتى أبسط الأمور أبسط الأشياء اللي مرت عليك خلال يومك حاول أنك تدونها في الورقة أيضا تجنب الشاشات هذا الشيء اللي أغلب الناس يمكن يصابون فيه أن قبل النوم شو يسوون على طول على التليفون ويدخلون من موقع إلى آخر ومن أبليكيشن إلى آخر ابتعد تماما عن الهاتف ومتابعة الأخبار السلبية أو المشاكل قبل النوم مباشرة وخل آخر شيء تفكر فيها قبل النوم شيء يريح بالك يطمن قلبك مب الأشياء اللي تثقل ذهنك دائما اترك الأشياء اللي أنت ما تقدر تغيرها صارت لك يعني القدر كتبها لك فأنت مو بيدك تغيرها فحاول أنك تبتعد عنها وتنام على يقين بأن الغد سيحمل فرصة جديدة
1: وأيضا في شيء مهم جدا أن الإنسان دائما يعني في فكرة حلوة تقول أولا خفف الإضاءة قبل بساعة أو ساعتين يعني لا تكون الإضاءة عالية قبل يعني حوالي ساعة أو أكثر يعني في الحجرة حتى لو عندي بعض الأشغال أو في المكتب مثلا أكتب شيء على المكتب. هذا الشيء يستدبنه أيضا كذلك اصنع سعادة غيرك. يعني في معلومة عامة شو تقول؟ أن دائما لا أسبب جرح لإنسان آخر أو كلمة ممكن يعني ضايق إنسان آخر فبالتالي يحرم النوم بسببها وأنا مرتاح. لما أصنع سعادة يوم الآخرين ولا أتسبب في لحظة أن في إنسان في هذا العالم في مكان آخر يفكر بقلق قبل أن ينام فبالتالي أكون أنا السبب في أي نوم مريح يمكن أن يكون. فبالتالي عندما نصنع سعادة غيرنا نحن نصنع سعادة أنفسنا. أخيرا ابتسم. تعود يعني يقول أحد العلماء اعتاد أن عندما تضع رأسك على المخدة أنت يعني أنت شخصيا ترسم ابتسامة. وجربها اليوم today it try this. طيب ان جرب اليوم يعني في اخر لحظه ابتسم حتى لو بدون سبب، بعدين تذكر اجمل شيء في هذه الدنيا بالنسبه لك انت، وبالتالي ستجدد بان النوم مريح طالما ان كل الاشياء الاخرى نحن سويناها.
0: عبير تقول بصراحه اخر شيء يكون في بالي كيف ممكن انام بسرعه لاني بالاونه الاخيره صارت عندي مشاكل عدم النوم بسرعه. على فكره يعني هذه المشكله اصبحت من المشاكل اللي تأرق الكثير من الناس مؤخرا يعني في الفتره الاخيره، لان حياتنا اصبحت مليئه بالاشغال مليئه بالاعمال وحياتنا اصبحت سريعه، وبالتالي هذا التسارع وهذه السرعه اللي نعيشها في حياتنا اليوميه تؤثر في جوده نومنا. صاحب الرقم لنهاية 710 تحياتنا لك، ونتمنى لك أكيد حياة صحية جميلة وسعيدة وإيجابية أهم شيء.
1: أيضا يعني هو ينصحنا دائما بأن الواحد يعني يأكل مأكولات صحية قبل النوم. شكرا لك. أيضا كذلك أمل تقول كل تأكيد شيء اللي بهجة وسر وينور البال والخاطر هو اللي يخدم في يومي. إن شاء الله دائما إن شاء الله دائما بالكم مرتاح.
0: بالكم مرتاح، وعشان يكون بالكم مرتاح وتكون يعني أجواءكم جميلة ورائعة، خلونا نخبركم عن حفل الفنان ماجد المهندس. بيكون عنده حفل ويعتبر ضمن أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خور فكان. بالتأكيد بيقدم لكم مجموعة من أروع أغانيه على مسرح خور فكان، وبتكونون على الموعد تاريخ 14 نوفمبر. بإمكانكم حجز تذاكركم الآن وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس. الخليجية 1009 الراعي الإعلامي لهذا الحفل الغنائي.
1: طيب نختم. شكرا لك يا مريم. مريم يعني قالت معلومة مهمة، آخر ما تفكر شو؟ يعني انت بديت مرحلة النعاس.
0: لا ما بالنعاس، هذا نعاس علي وعلى بختصر الكلام بسرعة.
1: طيب عموما احنا كنا سعيدين جدا بتواصلكم، وكنا سعيدين بمسجاتكم او استماعكم للخليجية. ان شاء الله غدا عند الخامسة نلتقي مجددا ومع المزيد والجديد.
0: شكرا لتواصلكم مرة ثانية، ومثل ما قال سعد غدا اللقاء يتجدد ياكم مع مواضيع ثانية. كنت ياكم مريم الجسمي
1: وسعد عبد الله، وحتى الملتقى نتمنى لكم دائما ايام سعيده. نحن نعيش في حياتنا دائما اسعد اللحظات التي تجعلنا مثل ما ذكرنا في بدايه لقائنا بان نحن نبني بدايه اليوم على سعاده ونختمها على سعاده، لان ختام السعاده هو الذي يجلب صباحات سعيده وايام سعيده ونجاحات كبيره. نجاحات تقول القادم في حياتنا دائما اجمل واحلى في ليلنا في نهارنا في ايامنا اسابيعنا وسنواتنا.
0: وسعادتنا دائما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: أصبحونا على خير.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. دانت الأثير،
3: دانت الأثير. هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. الإمارات الأولى عالمياً في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية. بجوائز تتجاوز 2.5 مليون درهم، حمدان بن محمد يطلق تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد لاستقطاب الأفكار الملهمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة 8 معكم في تقديمها إلهام الطيب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، تأسيا بهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا صاحب السمو إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي. وتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين. تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية بعدما منحت 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييما مرتفعا وفق نتائج تقرير استطلاع رضا المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 والذي شمل 48.5 مليون مشارك في 44 دولة. وجاءت دولة الإمارات أيضا في المرتبة الأولى عالميا في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومة أجرته مجموعة BCG، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية، وبعكس السائد دوليا يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص، كما قال سموه فخورون بفرق عملنا وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالميا لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور، ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكنت دبي من رسم آفاق المستقبل عبر استباق العالم في التوظيف الأمثل للتقنية الحديثة وتقديم نموذج استثنائي من القدرة على الارتقاء بقدرات الإنسان وتمكينه من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ الريادة والتميز عالميا في جميع القطاعات. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من تحدي طبق في دبي في بوليفارد أبراج الإمارات، والذي يأتي في إطار مبادرة طبق في دبي التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لدعم تطوير التطبيقات والمهارات الرقمية ريادة الأعمال التقنية في الإمارة. واستقطبت النسخة الثالثة من التحدي 9754 طلبا ليرتفع إجمالي حجم المشاركة في الدورات الثلاثة إلى 15564 طلبا من 153 دولة. وساهم التحدي على مدى 3 دورات في تطوير 1700 نموذج أولي وإطلاق ما يزيد عن 140 تطبيقا. وأضاف سموه من أجل مواصلة دبي رؤيتها العالمية في تحويل الأفكار إلى مشاريع رائدة تستفيد منها البشرية، نعلن اليوم عن إطلاق تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد الذي يشكل رؤية جديدة للتحدي، ولننتقل من خلاله إلى مرحلة جديدة من الاستفادة من هذه التقنيات، ولتكون دبي المدينة الأولى التي تقود الابتكار في هذا المجال الذي يسهم في خلق التصورات المستقبلية لمنظومة تقديم الخدمات لتكون أكثر كفاءة وسرعة وسهولة وقربا من الإنسان. ودعا سموه المبدعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التحدي برؤيته الجديدة، وقال دبي تفتح أبوابها لكل فكرة ملهمة تسهم في تغيير العالم وتترك الأثر الإيجابي وتقربنا من الغد المشرق الذي نطمح إليه. دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوروبي حيز التنفيذ رسمياً لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وغرغستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين. المزيد في التقرير التالي مع زميلة فاطمة الملا.
5: تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية. وبموجب الإطار التجاري الجديد تمنح الاتفاقية وصولا تفضيليا لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولا إلى قرابة 50 مليار دولار في 2030. 2032. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في تحول الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين، وذلك من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ما يمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر 5 أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.
6: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: شخصيات غريبة مخيفة غامضة ومرعبة، استعدوا للقائها مباشرة في موشن جيت دبي. لا تفوتوا The Addams Family Musical، العرض الحي الاستثنائي المليء بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت المرعبة. ثم انطلقوا في مغامرات هوليوود المشوقة مع ألعاب مستوحاة من شريك، كونغ فو باندا وهاو تو ترين يور دراجون وغيرها. فعالية فريت نايت في دبي موشن جيت دبي باركس ريزورت من 7 أكتوبر، احجزوا الآن.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، بقيت 7 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: معكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: كل عاشق لكرة القدم يحلم بأن يعيش أمجاد ناديه، واليوم حان دورك في عالم ريال مدريد. عش أجواء كرة القدم الأسطورية واستمتع بألعاب مليئة بالإثارة ومغامرات مستوحاة من واحد من أعظم الأندية في التاريخ. جرب هلا مدريد كوستر، وبعدها قابل نجومك في ميت ذا ستارز حيث تنبض مجسمات اللاعبين بالحياة. عالم ريال مدريد دبي باركس أند ريزورتس ابتداء من 7 أكتوبر، احجز الآن.
0: الخليجية 1-0-0-9 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: على الخليجية.
1: وشغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.

0: لي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي، وان كذبوك قرابك اصبر والصبر مهما يطول، لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي، وان كان ناسي ودي اذكرك في حاجه واقول، ان كان ناسي ودي اذكرك في حاجه واقول، الا في تاريخ النبي عبره فداه امي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وابو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي، بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول. اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي، لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول. يوزعه بين الجهات الأربعة، حاكم دبي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة.
1: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9
3: حان الوقت. من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس، مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند والليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس أند ريزورتس من 7 أكتوبر، احجز الآن.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات.

0: الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الإتجار في البشر.
1: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
2: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. الإمارات الأولى عالمياً في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية. بجوائز تتجاوز 2.5 مليون درهم، حمدان بن محمد يطلق تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد لاستقطاب الأفكار الملهمة.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة 9، معكم في تقديمها إلهام الطيب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، تأسيا بهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا صاحب السمو إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي. وتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير الإمارات لدى مملكة البحرين. تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية بعدما منحت 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً وفق نتائج تقرير استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026، والذي شمل 48.5 مشارك في 44 دولة. وجاءت الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودتها وجودة تجربة المتعاملين معها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومة حكومات أجرته مجموعة BCG، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية، وبعكس السائد دوليا يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص. كما قال سموه فخورون بفرق عملنا وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور، ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكنت دبي من رسم آفاق المستقبل عبر استباق العالم في التوظيف الأمثل للتقنية الحديثة وتقديم نموذج استثنائي من القدرة على الارتقاء بقدرات الإنسان وتمكينه من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ الريادة والتميز عالمياً في جميع القطاعات. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من تحدي طبق في دبي، والذي يأتي في إطار مبادرة طبق في دبي التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوروبي حيز التنفيذ رسمياً لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمي أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ، وتقام الفعاليات يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 أكتوبر من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء.
6: تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية. وبموجب الإطار التجاري الجديد تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في تحول الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين، وذلك من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ما يمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر 5 أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.
4: ينظم متحف الشارقة العلمي التابع لهيئة الشارقة للمتاحف فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 تحت شعار ثورة الصواريخ من 7 حتى 10 من أكتوبر الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN منى الملا مساعد أمين متحف الشارقة العلمي.
5: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمي أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ، وتقام الفعاليات يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 أكتوبر من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء، ويومي الجمعة والسبت 9 و10 أكتوبر من الساعة 4 مساء وحتى 8 مساء. ويقام تقدم البرنامج تجربة علمية وتفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة من خلال محاضرات وورش عمل وعروض متخصصة تتناول علوم الفضاء والفلك والصواريخ والذكاء الاصطناعي والتصوير والرصد الفلكي، بما يسهم في تعزيز الشغف بالعلوم وتشجيع الأجيال الجديدة على استكشاف مجالات الفضاء والابتكار.
7: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
11: مطر مطر.

فزاع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شيء في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي هيوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي سماها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جادي. انبغت عيني التخير، تبغي هذه ولا هذه؟ ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها، اتطمع لن أعذب من قصائدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير، تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل.
7: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خليني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي.

0: العجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: خور فكان مستعدين؟
2: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة. برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبايغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
4: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

0: لحظاني يبوح لي بالغلا وبادله بوحي وسمعه لين يدفى البرد بلحاني ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي عكرت صف الحياة ونومي الهاني وخليت سري ما بين الناس مفضوحي يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي وشلون هانت عليك تسهر أجفاني وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي وأنا ترى توني في الحب ممداني مكان هذا معك يا خلي طموحي سفرت والهم عقبك جاء ومساني طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي بالله أنا بنشدك قلي من الجاني هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي
1: أشعار فزاع على الخليجية فزاع 1-0

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
0: توزيع روتانا
2: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
3: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
4: بعرف.
3: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
4: لا لا لا لا ما تخافي رح أبعث لك ذهب.
3: بلا مزح.
4: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
3: عن جد عم تحكي؟
4: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
3: آه هلأ فهمت.
5: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نكتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

0: 09
1: حلف مع شك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل
2: وتراكم انتهبت تفرحني وتزعلني لان الحب

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أغسطس في ضيافة الخليجية.
1: الشعار
0: الشعار على الخليجية
1: على الخليجية.
2: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا تصيح الآه يا كذاب، كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني كيف جرح طاب، لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه. لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب، تفارقته غريبة كيف ما تبكي من غيابه، مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب. سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه، أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال وخلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
1: الشعار
0: الشعار على الخليجية
1: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: ترك معي دوم موجود طيفك معي يا حلو لرهاف عصمتني عن جملة الخود ونسيتني كل ما طاب فكرك معي دوم موجود طيفك معي يا حلو لرهاف.

عادها الزود بلطف والسلوب ووصاف وانت أمل عمري المقصود حلما تحقق وصبح يشاف يا زين زينك زاد الزود بلطف والسلوب ووصاف وانت أمل عمري المقصود حلما تحقق وصبح يشاف.

والخصر مجلود والعين عين الحر لي شاب حبك سكن قلبي ومفنود والحب السنه عند الاشراف يا علوبل واسمي ويود دنر عده والبرق رفا حبك سكن قلبي ومفنود والحب السنه عند الاشراف يا علوبل.

0: جي على الدوله والحدود ويشوق عشبك اللواف يملى الغدر وتربع الذود يرعن زهور من فيض الارياح يسجي على دوله والحدود ويشوق عشبك اللواف يملى الغدر وتربع الذود يرعن زهور من فيض الارياح فكرك معي دوم موجود طيفك معي يا حلو الارهاف عصمتني عن جبلة الخود ونسيتني كل ما طاب.
1: بودكاست استكانة.
2: شاف مثلا شعر زوجته ها شو اخبار الصلع لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا يا الشجرة يا السودة يا البيضة لا لا ما يصير هذا تنمر وهذا يأثر هذا الشخص فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال بعد أتمنى ما نكون قاسين الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزحة.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: تدريجيا.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
4: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي؟ لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر. ترند،
2: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
2: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: أنا مجبور فيك،
2: يتضمن خمس أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الحمديه.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفه والموده مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي. زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بهالي المعلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل
0: أشعار فزاع على الخليجية.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح والام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: عيني على الغيم والبراق من وين لاح. أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
1: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
0: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر. وجهك دليل اتفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر. مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح. أحب صبح الترف وأحب ليل السمر، صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر. يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
2: أشعار على الخير.

0: تدريجيا.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
3: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
4: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسة مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: فؤادي ولا يرد. دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد. تروم تصرف لي محبين وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فوادي شاب بيدين، خلا هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين، بيسامحه لو فكر يرد.
1: على الخليجية.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. وين انت يلي كل ما قلت وين انت، حتى السؤال يقول وين الإجابة. عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، اكبر خطا اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلدها المشيب لشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت، تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت. انه يعيش بواقع ما درابه، لكننا لكننا وش هو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فزاع على الخليجي.